اوه اجل الليله يا نرجس لو اجت حرمه وسط العزيه.

تمشي ويديها على الضلع، قولي هاي الزكية.

حسين يا حسين يا حسين يا حسين الليلة يا نرجس لوجت حرمة وسط العزية.

بالخواطر. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، لا يومك يومك يا أبا عبد الله. يا سيد الشهداء عسكري تغسل واندفن والجرح

جسم الحسين توزع اكتار واخت الحسين سبوها الاشرار راس الحسين على الرمح صار جسم الحسين توزع اكتار

0: لا يحرس عظم الله جريت يا مولاي يا صاحب الزمان يفرح الزهرة وقبرها.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.

السلام لك السلام أيها الغريب، لك السلام أيها الغريب، أنت الطبيب حيث لا طبيب، نأتيك من بعيد يا قريب.

0: إيه ما شاء الله على
1: الإمام العسكري السلام
0: قادم شيخنا على الإمام العسكري إلى خادم الزهراء الأستاذ عبد الله القرمزي لك السلام يا غيث الورى يا طاهرا طهرا مطهرا.

وفي الظلام على الإمام العسكري. الله الله الله الله دخر دخر لك إن شاء الله هذا العزاء على الإمام العسكري.

ابن الهدى السادة الغرار ويا أبا الإمام المنتظر يا رحمة الله إلى البشر يا أيها الكريم ابن الله الله الله الله يا أيها الكريم ابن الكرام.

الإمام المنتظر يا رحمة الله إلى البشار يا أيها الكريم ابن الجراء والله يا أيها الكريم ابن الكرام على الإمام العسكري على الإمام الله يبارك قدام الحسين السادة مأجورين إن شاء الله على الإمام على الإمام على الإمام العسكري اسمع شو يقول بابكم تعلق

0: لله بالقضاء وأنت في الآتي وما قضى الله بوصلة الحلال والحرام
1: بوصلة الحلال والحرام على الإمام العسكري.

الختام على الإمام. لا تبرد لا تبرد. إيه عافية، خليك نفس الحرارة بعد نبول العزل.

صاح الله الله الله يا صاح يحفظك صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا من يلا بوي واقف اللي ذهب

الأكرم ونواسيك بدمع من دمي ونواسيك بدمع من دمي يا دمع.

كذاب حزن يعقوب أبا صالح حشا هل ستقضيها غيابا في غياب هل ستقضيها غيابا ولقد حنت ولقد حنت إليك كربلا ولقد حنت إليك يا صاحب الزمان.

شمس ليالي نهار شمس وقمر تضوي بأرض نتبره إلى الشاعر الحسيني السيد سعيد السافر رميتي ثبت آيا في الظالمة

0: حيل
1: شباب
0: خلك اسمع
2: يا
0: حيل

كذب بارك كذب بارك نتبرع من يدار علي شلون يصير شلون يصير

فيعل والامر اصبح مكشوف قضي وفيعل

من كل ما كان الشيعة التقصد ويتطور من كل ما كان الشيعة تقصد ويتطور معلومة

اسم الباقي اللي على خد الذكرى حزني

يا كتب ما ندري قبل الزهرة وبيا كتب ما ندري قبل الزهرة احكي يا إمامك وبيا يا صاحب السماء

وش كم ما اللي تيم قبره وبياكل

تدري يظهر يدل علي ابو صالح.

0: أكبر.
1: ارفع ايدك رحم الله والديك.
0: الدنيا وحشت مكبرة، العاش بس على الذاكرة، يوجع المغرب تره.

0: لخادم الإمام الحسن العسكري مصطفى الشافعي.
1: عايش بهذا الوضع، عايش بهذا الوضع.

علي احس همي ينجلي. الله يا ريحتي، الله يا ريحتي.

0: الوقت وانا بسافر صحب ابقى حين نبكي الوقت وانا بسافر صحيت الكربلة يا من رحيت ادعي لي بالصحة الكربلة يا من رحيت ادعي لي شكو زوروا عني بالنيابة قبر جدي اذكرني من تشتد عتابة قبر جدي
1: نفو الإمام الحسن العسكري نفو نفو ما يخلون ولا واحد يلتقي بيه
2: عايش غربة ما تطلع مسجون ببيته
0: زوروا عني بالنيابة قبر جد
1: كان ينطي فلوس
2: لأصحابه قلوا اللي قل لهم زور الحسين بمكاني ينطي فلوس يقول أروح زور أبويل
0: اذكرني من تشتم عتابة قبر جدي وقولوا من بعد الصلاة العسكري وعظم

اتوجهت للموت اتوجهت للمغتسل عن نعاش يا هولي حاني المهدي لجل بلا قرابة ولا اتوجهت للمغتسل عن نعاش يا هولي عن نعاش علي صليت بدمع وشفت قلبك منفجر

0: فكرت خيل الأعوج يا أبويا من قايم يتصلي علي أبويا مهدي.
1: أبويا أنت ما لميتني بحصيرة بس زين العابدين من صلى على الحسين صلى على حصيرة حصيرة.

0: يصيح يا من أهل الفرح.
1: أشوفك أشوفك أعيد الفرح.
0: يصيح يا من أهل الفرح العسكري
1: مصطفى الشاف.
2: ويا يا عيلة عيلك الله عالصبر بعد تتذش كثر

عينك الله عصب بعد تتأذش كثور مو قليلة غربتك تغيب مو يوم وشهر يطول غيابك دهر تغيب مو يوم وشهر

0: وكاله لما تظهر ترجع ويا الحياة. العسكري بدموع مات يا ابو صالح.
1: فو ما تعبت ابويا اريد اوصيك بوصية
0: اريد اوصيك بوصية يا ابو صالح.

انكسر ليهم خاطري الدمع شيط ناظري كسر ليهم خاطري الدمع

ياسين العسكري ماتي ويوي بالقبور صح من دفين لكن قلب بكربل يصيح بالضم بحزن العسكري مات ويويل بالقبور صاح من دفين لكن قلب

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ساعد مولاي صاحب الزمان.

اقلب نفسك يا قلبي من العك ضاق النفس ضاق النفس. يلا اقرا اليوميه هلا بدمعتك حبيبي يلا ما يحملك.

بالي ذكر اسمع ليش اللي يروحون يعمون ليش اللي يروح

تجري على خي ابكي مرة الفرقتة مرة على جدي الدنيا صار

بيننا ترى ترى برضوى ما من مجيبي. قل يا حبيبي أين حبيبنا حبيبنا مولاي ما من مجيبي ما

جمر العشق من أول حياتي فطار دليلي ويخمد محال حاير على سجة نايباتي سارح خيالي بهذا السؤال عنك أدور بأربع

ارضت ما من مجيبي ما من مجيبي اين اين استقرت بك النوى مولاي اين استقرت بك النوى اين اين تراب رضوى ما من مجيبي اين استقرت خادم خادم الحسين ابو كرار البدراوي وسامحوني عن الاعاده فدوى اروح لكم ممنون من عندكم اسال وناشد محبوبي وين باب الفرج بعيوني يضيع بس ما ابطل قلبي حنينه تسمع عد

اريد ترد وياي هذا الشطر من كل قلبك. ما ادري انت برض المدينة بعد ما ما ادري انت برض المدينة بصحن النبي لو برض البقيع لو يم قبر فاطمة الحزين.

كن أم عن قريبي، قل يا حبيبي أين استقرت بك، أم عن قريبي، أم عن قريبي، قل يا أين استقرت بك النوى.

قل يا حبيبي أين استقرت بك. وبالغريب بعد مرة وبالغريب.

إليك نشكو، إليك نشكو فقدان منو منو مولاي يا بعد مرة بعد مرة، إليك نشكو فقدان مولاي. هل ذا نصيبي؟ قل يا حبيبي أين استقرت بك؟ أين استقرت؟ أين استقرت؟ فدوى استقرت ترى برضوى. ما من مجيبي

0: وجهي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ليلك تسوى العمر تسوى العمر هالدم تسوى تسوى العمر صيح بغربة وسمعنا أخبارك.

تسوى الحب. الموافق كرار حسين الكربلائي.

حدك دمعك يخاض في الحيتك دمعك المدمع وجوب نشيله انت يتيم الليالي المدمع

واحنا العزاء جينا. شكرا تسوى العمر هالدمعة بالحضرة، تسوى العمر هالدمعة بالحضرة. ضربوا وسمعنا.

يا منبرك انت تحضره وتدعي الخطيب لينعه والشاعر انت توفقه تهمس ابيات بسمعه الرادود انت تصعده وتدعي لي يجري الدمعه تدعي لي يجري الدمعه وزايرك انت توصله وزاير

فاطمة محظومة حضرة يمك، فاطمة يا فاطمة هالليل أمك، فاطمة محظومة حضرة يمك. ساعة تشم العسكري، ساعة تشم العسكري، تلتف الساعة تشمه، ما بيها حيل على اللطم، تدري انكسار ضلع امك، ما بيها حيل على اللطم، تدري انكسار ضلع امك.

شيحت ابوك وبالقبر نزلت وبحنيه شيحت ابوك وبالقبر شيحت ابوك وبالقبر نزلت وبحنيه بس الحسين بكربله بس الحسين

يسأل صاحب الزمان ما هي أم المصائب التي آلمتك في كربلاء يا صاحب الزمان. تسأل مولاتنا زينب عندما رجعت تذكرها صاحب الزمان، ها لما رجعت زينب سألتها أم البنين، سألها محمد بن الحنفية أخويا شنو الشلع قلبك بكربلاء، شنو أكثر موقف أذى

قبر نزل ثويب حنيه نزل ثويب حنيه بس الحسين بكربلة جثة بقيت مرمية عشر الخيول الداسته وعمامته ما هي بويا والنار تاكل خيمته وزينب مشت مزبية مزبية

نقرا عزم خلينا شكرا لك مهدينا تسوى العمر الدمعة بالحضرة تسوى العمر

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: بيوم المسمور

0: وفوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك،
1: فوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك، فوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك، دعوة مظلوم يا

أبونا الروح أنت وإلنا خيمة وعلى سنين القحط فوقنا غيمة. نظرة يا مولاي لهاي الوجوه ولهذا المجلس إن شاء الله يقبلها منكم.

تلقى بمأتم أبي من يحضر يمن ضيك تلقى بمأتم أبي دعوة مظلوم يا عم بيوم المسموع يوم المسموع يا عم دعوة مظلوم أهل الجواب أبناء موسى والجواد بعد عيني

الفاضي بعيدة عالشريعة وعلى جمر الخيم من تاضر الشيعة على

0: حسر الرؤيا يا جت هذين وبالذكرى العسكرية نمضي الكاظمية بالذكرى العسكرية من أرض الكاظمية دعوة مظلوم يا عم بيوم بيوم المسموع
1: يوم المسموع يا مهدينا
0: دعوة
1: مظلوم يا مهدينا
0: الله يوفقكم
1: يوم المسموع
0: يا مهدينا
1: دعوة
0: مظلوم
1: يا مهدينا
0: فاق شفوفك

خل نأتم بيك لا صلنا وترفع ايديك لا صلنا خل نأتم بيك لا صلنا وترفع ايديك لا صلنا وندعو وياك بطلعته محتاجين لنظرتك ندعو وياك بطلعتك محتاجين لنظرتك دعوة مظلوم يا ابي يوم المسموم.

على الإحسان نعظم أجرك ونكرك على

دمعتك كيف كيف دمعت عيني يهمس فمنا يبات ويا الباقي بحياتك يهمس فمنا يباتك ويا الباقي بحياتك دعوة مظلوم يا مهدي بيوم المسموع.

انت الضعف.

معاه شهدتي الذر مثيل فراشة مجروحة مثيل فراشة مجروحة ترفرف شلون تنام عين الأمة تنزل

وتصيح ضلوع بس داوينا لا توج شموع بس داوينا وتصيح ضلوع بس داوينا لا توج شموع

هاي الطلعة البهية صوت ضلوع الزكية دعوة مضروب يا مهدي بيوم المسموم بعد عيني آخر جواب.

عسكري اسمك عقيدا ذكره يا الحسن حج على البشر ترك الباري بأمره من علي الهادي والدك سيدي أيها الإمام العسكري بدوار روح لك مولاي من علي الهادي والدك وارث علومه وصبره من أطهر وأشرف نسل نسل الزكية الزهرة نسل الزكية الزهرة خدامك إحنا وشيعتك جينا في الزيارة بحضرتك جينا خدامك إحنا وشيعتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك بالدمع نحكيها قصتك نروي نحكيها قصتك جينا جينا يا الإمام أنا يا العسكري بنصيب لك جينا نحيي الزيارة نحيي الزيارة عافية عافية شباب جينا.

0: مصيبتك نحية مصيبتك
1: نحية
0: يا سيدي ونجمك سطع يذهب سماء العصمة انت الولي الحادي عشر. اريدك الجملة هاي تردها وياي ابي ارفع الاصوات ان شاء الله. انت الولي الحادي عشر انت

0: باب العلم والحكمة، باب العلم والحكمة، وبطاعتك وصي النبي، وبطاعتك وصي النبي، وارد صفاته وعلمه. بعصرك صرت يا العسكري، بعصرك صرت يا العسكري، بالحق إمام الأمة. رد وياي،
1: بالحق إمام الأمة،
0: بالحق إمام. جينا تقبلنا ندعي مروتك، جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك، جينا يا تقبلنا ندعي مروتك، جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك، وروحك نواسيها وقصتك نرويها، وروحك نواسيها. اي اي جينا يا العسكري، جينا يا العسكري بنصيبتك، نحيي الزيارة بحضرتك، نحيي الزيارة. بعد مرة سمع للإمام.

0: مصيبتك نحيها مصيبتك نحيها مصيبتك نحيها يا الحسن ظل ماك العده وتعذبت شم مره خادم الحسين سيد زيد الفحام يا العسكري يا الحسن ظل ماك العده وتعذبت شم مره بعدوك عن اهلك غصب يا سيدي بسامر يا سيدي بسامر بعد
1: يا سيدي بسامر
0: عشرة حكم المعتمد حد اللعين تجره ويسجنك بسجنة بلا ذنب منك اي والله سجنك بسجنة بلا منك يخاف تضر منك يخاف انا يا يشرح دمعنا قصتك انا يا زيارة بحضرتك انا يا الله الله الله الله الله الله الله جينا يشرح دمعنا قصتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك كل مصابك بيها قصتك
1: نرويها
0: يا سيدي بديرة غرب يا سيدي بديرة غرب سجن النواصب وحدك والمعتمد صمك حقد ذاب وتقطع شبدك ذاب وتقطع يا العسكري ولما نمت يا العسكري يا العسكري ولما نرحت أمنية كانت عندك مو بالغرب بين الأهل تموت بمدينة جدك تموت بمدينة جدك يا والله انفجعنا بمحل

فجعنا محبتك جينا يا في الزيارة. فاطمة نعزيها فاطمة نعزيها قصتك فاطمة بعد مرة بعد مرة.

0: رحت يا العسكري لما رحت يمك حضار مهدينا يمك
1: حضار مهدينا
0: وصيته هو يشيعك ويدفنك بإيدي أنا ويدفنك أي مو مثل جدك يا الحسن فوق الثرى مقطعين يا حسين مو مثل جدك يا الحسن فوق الثرى مقطعينه بلا دفن ضل على الشرب يا الحسن ومسلبينه يا الحسن ومسلبينه يا نشرح مصايب عمتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك جينا يا الله الله الله نشرح مصايب جينا نحيي الزيارة نحيي الزيارة ايه دمعتك تجريها قصتك بعد بعد يا العسكري يا

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا رب يا كاشف هضم كل المصاب، يا الله يا الله يا

أبر خير الأعمال عرفنا على الفرج لو ننتظر على الفرج لو ننتظر وانتظرنا وقلبنا من الصبر ينثر جم

نترجى يا صاحب الزمان يا رحمن يا يا كاشف هذا هلا فدوة فدوة إيه يا رحمن يا

على سنين صبرنا حتى شيبنا الدهر حتى شيبنا الدهر نضحي بالروح فدوة نظرة من المنتظر النظرة من

الليالي والأمل ما ينقطع والأمل ما ينقطع نبقى للثار عطاشة وما يروينا الدمع وما يروينا يمت بالكون نسمع صرخة الحق ترتفع صرخة الحق ترتفع يا لثار الغريب ويا لثارات الضلع.

هلا ما شاء الله ما شاء الله اتشرف بك خادمك خادمك الى خادم الزهراء الاستاذ زيد علي العبندي تمضي بينا الليالي والامل ما ينقطع

الطاهرة ويصلب اللي تجسر على ضلوعه ايه والقطع ناحر ابنها المهدي يقطع منحاره المهدي يقطع

0: نصيب يا رحمن يا رحمن من عمر الدهر نترجى يا رحمن يا رحمن.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

هو الحسن وجد الحسن ما يرد زايره واللي ذج عنا دنيا واخره.

عصيان والخدمة يشبية جاي من الزيارة الأربعين بجت عيني على عمت المسلمة وعمت عيني على عمت المسلمة ومن يشم ريحة كربلة ينادي ميتلة من يشم ريحة كربلة نادي ميتلة يا هلا بالزاير هلا.

لا تتركني إذا صار الحشر وحدي، أنا بكل وقت بس هالدعاء عندي، أنا بكل وقت بس هالدعاء.

قبلتك.

قول يلا ايدك وصيح قول وياي سلام الله على سلام. خادمك عيدة تؤمر خادمك شاعر هذه الريات الزهراء سيد معتزل حسيني الله الله الله يا علي الهار.

احلاها كل ما تلعشيك شباكك يجمعنا كل ما نفترق شباكك يجمعنا كل ما نفترق يا الهادي دلالي بحروفك يديك يا مبابك محلاها

انتوا شباب؟ يا سلام، ابواب الحوائج.

استمروا هلا سلام اخوت النشامه لا اكمل ما اعيدك سلام الله سلام خادم صاحب الزمان معتز الحسيني والله بيتكون

ويحسين رايح يشوف الشمسة متكسر بقلبه يا العسكري جدك ترس طف كربلاء برمشة عين يا العسكري جدك ترس طف كربلاء برمشة عين زين العباد شقد تعب يلا لقى الخنصر وين زين العباد شقد يلا لقى الخنصر كم حافر الداسة وأخذ حصته وجه الصبور

عمتكي بغربتها بس عمتكي بغربتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبل جبرتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبل جبرتها أصعب مواقف عمته واللي حرق دمعتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها بيج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها بيج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها دخلت بثوب جديد صارت صديق وعمتك عن يعني كانت تشتغل عندها خادمة ودخلت على زينب سلام الله وزينب هدومها كلها تراب ووجهها متغير من الشمس وهاي داخلة عليها بعرش وكرسي

عمك علّه من طاح عمك علّه ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس من طاح عمك علّه من طاح عمك علّه ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس احكي لك ادري بخاطرك احكي لك ادري بخاطرك ننصب عزب هالاحساس سبع الدجيل بخوته ايش قد ذكرك بالعباس سبع الدجيل بخوته ايش قد ذكرك بالعباس

رايد أسولف همك وأخرى مصيبة جدك

على ما بقى عدمت على دخلتي الشام واهل الشام بوجهها يضحكون على دخلتي الشام واهل الشام بوجهها يضحكون.

0: اشهبك مولاي انت هم كتفوك خليني اقرالك رايد اسولف همك يوم اقرا مصيبة جدك وعمتك
1: سولف
0: لا تتعب لا تتعب لا اذا انا

اترقي ويا جابت لمعي وبركم عثرة رقية ويا المعي راسي لأبوه فوق الرمح من ذبي

0: صاحب الزمان.
1: للمهدي أدعم حضرتك ياخذ الثار بثار وياي، ياخذ الثار بثار يا والده نشوف الخلق من شوفه صعب على العين، يا والده نشوف الخلق ومن شوفه صعب على العين. سوء الأمر ما ينصل، سوء الأمر ما ينصل.

برلمنتك سمر منتي صوتك صوتك هلا ترحب بديها سمر منتي جيها سمر لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي تشتم عطر ريحة علي لما تشم هواها وتشوف قبت العسكري قبت علي بسماغه.

العرش رب العرش بناغه عطر النجف عطيرها تشتم من تمرها عطر النجف عطيرها

سمر من إليك سمر من سمر من فدوة فدوة الحصوت سمر من يا معلي العادي لو طفت بالشدة وانتخيته يا هلا بصوتي الرافضي يا هلا

المهدي أمن سيدي يا المهدي أمن يا المهدي أمن كل شيعتك حرسها كل شيء

النواصب تنبتر ايد النواصب لو فكرت تميسها سمرها شمية لا ما ترد سبية سمرها شمية لا ما ترد سبية

عسكري كنا جنود كنا جنود اي كنا جنود لو صدرت الأوامر واحنا رجال المنتظر احنا رجال خل تشهد السواتر خل تشهد السواتر كنا جنود العسكري كنا جنود لا صدرت الأوامر وإحنا رجال المنتظر إحنا خل تشهد السواتر وبصوت واحد للأبد وبصوت واحد نهتف على المنابر نهتف على للناصب وللداعشي أرض الوطن مقابر غير أرض الوطن مقابر أرض للمنتظر جنوده ما نخلف الوعوده

سامر من سامر يا حيدر علي سامر يا حيدر علي لا ما

مشاي نوصل الصحن مشاي نوصل والشيع سيف غالب نكسر خشومه.

0: ثبت
1: شي يسوي سمع الحجة
0: شعر بالشدة تعتنيها سمر من تجيها سمر من تجيها

كعبة ونطوفة بكربلة بحرام من نطوفة وسيوفة فقار وأبد ما تنغلب سيوفة.

0: عرفنا
1: هذا الوطن عرفنا
0: احكي احكي
1: هذا الوطن
0: غيرتنا من وليها سام الله من
1: الجيها
0: سام الله فدول صوتك نشمي.

خلي يفهم الما يفتهي، خلي يفهم الما يفتهي، والما سمع حكينا، والما سمع سامرة تبقى للأبد، سامرة تبقى رايا وترف بدي أنا، رايا وترف بدي أنا، وانا التحدى حسين أمس، وانا التحدى حسين أمس، قلوا لي هسه وينها، قلوا لي هسه

0: من سمر من سمر سمر من
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: ما شاء الله.

0: مو أول مرة
1: ولا آخر مرة.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: مو أول مرة.
2: هلا هلا هلا.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: هذا الخبر إلى كل الهواشم.
2: هذا الخبر إلى كل الهواشم. عدكم علم غصن المكارم.
3: صوت ارتفع كلمة بنبرة عتب، ما حد فزع يهل الغيرة شعجب.

لخادم الحسين لخادم الزهراء الشاعر الأستاذ الموفق وسام الشويلي. ناعين ناده حيهم يا ساده، ناعين ناده حي

العافية. ما اسمع صوته. مشامه.

ما يفزعوا بشيمكم لا يراوعوهم يفزعوا بشيمكم لحقوا

إهن بخطر مصيبة مص لحقوا عليهن لحقوا الكوم حرام وصدير غريبة يا بني

0: شباب لا تتعب انطيني صوتك.
1: إلى كل الهواش
0: أعلى سمعني.

روحه ومطلوب روحه هوايه جاي روحه.

بل هذا أخير جوابك لا تقصر بي. يلا هذا الخبر إلى كل الحسينية، كل الحسينية.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

عن جروح ابو المهدي سولف يا دميع خدي عن جروح ابو المهدي الخجيله ما تعالج بسمه وما حد من هلا يمه يشيله سولف يا دميع خدي عن جروح ابو المهدي سولف يا دميع خدي

بسم وما حد من هلا يما يشيله وما حد يبكي عيد راسه ما حد

بصوت المح عديش معون حيله ونحي اشتن عبويه.

جرح المسموم رخص دمي أتمنى تجاوبني اليوم ويحانت نبي شيع من سم الغداء يا سامر هنيالك يا سامر تنعمت بدفوع عطره وعبيد

0: الوريد فتح بديارك بشر ما صح نظيره.
1: اي والله دخيلك يا مولاي.
0: هنيالك يا
1: شوي احكي.
0: هنيالك
2: يا سامر
0: عيد.
2: هنيالك يا سامر
0: تنعمت بدفوع عطره وعبيره من نور الورد فتح بديارك بشر ما صح نظيره بقاعد كم

ينظرونه عشيرة عشيرة ولا هني يعنيش يا سامر تنعم نعم تبدفوا عطرة وعبيرة من نور الورد فتح من نور الورد.

موصي مات المقدور مات المقدور مو يا مهلا بديرة غريبة.

طيحانة نبي شيعون الماء ما يقدمونا وما يشرب ريحانة نبي شيعون غربة اليوم وكل يوم ينزف ضلع مني نزيتية جرح المسموم رخص دمع اليوم ريحانة نبي شيعون من سم الغدر

0: يوم وكل يوم يمشي ضينا
1: ولا يل تسمع بواجينا يل تسمع بواجينا دمعتنا ونعاوينا الحضور

انا لبوكتي المدامعنا تمينا وتجمعنا برحيمتك. هل يوم الدمع يسوى؟ هل يوم الدمع يسوى؟ هل يوم الدمع يسوى؟ كلنا نروح حليف فدوى دمعتك. من نذكرك يا ابو الشيمة نذكر طيحة الخيمة على عمتك.

0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضور
1: خادم آل محمد أحمد الهلواوي بوي مأجور مأجور ايدك فدوة
0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضورتك بوكت المدامعنا التمينا وتجمعنا برحيمتك أهل يوم الدمع يسوى كلنا نروح لفت والدمعتك نذكرك يا أبو الشيمة ذكرك يا أبو الشيمة ونذكر طيحة على عمتك نصرخ ونعيش.

يستهلك هذا.

من شالو جنيت حاضر ماكو بصدر زر حافر.

يسمع عيني من شعله جنيك حاضر ماكو بصدر ثار حاضر ويلي ما قطعوا إلى منحر وما صاح العطش فطر دلي.

ودروب الشام انت لعيشت تنحب عليها يا صاحب الزمان. ما عنده خيام بهن اخت محروم بيها ودروب الشام انت لعيشت تنحب

الوحد والهجر جرح المسمور رخص دمع عامل حمية اليوم وكل يوم.

اسمع علامات الفرج واضحك. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله.

0: السابع إذا برج السماء السابع نجيب قايل عن علي الرابع إذا برج السماء السابع نجيب.
1: اي والله نجيبه
0: القايل
2: قايل
0: عن إذا برج السماء السابع نجيبه نحرك نسلبي ونذبح الخلو بت علي تصبح غريب غريب يلا.

علي الرابع لقايل عن علي الرابع إذا برج السماء الساب نجيبه نحرق نسلبي ونذبح الخلو بتعلي تصبح غريبة ما ننسى الباب.

مجوبة نبي شيئا نغر واليوم

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: هلا هلا
1: هاي وفادة في جيش من كل وطن يا ابو المهدي تسحق قطعة.

حسن آه ما تخوفنا سيوف الحاقدي احنا الكم مثل عابس والحسن.

0: أو تنقص عيون الذي يكرهوها.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

جرح بسمار وباب بنار، جرح بسمار وباب بنار، وعطش وخيول وذبح أذبول يا جريح، عطش وخيول وذبح أبدي بوكب يا جرح، يلا

0: من صدره ينسحب كربلاء كربلاء ما
1: تنسي يلا يا لا عظمها بكربلاء واحكي يا لا يا لا عظمها بكربلاء واحكي يا لا ابويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوع ابويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوع شيخ العشيرة نشالي بحصيرة شيخ العشيرة نشالي بحصيرة أنا أبوك العسكري وينك يا غايب أنا أبوك العسكري

0: خادم الحسين ذرية الزهراء سيد محمد الموسوي. مرت سنين رايتك وين
1: قل لي
0: مرت سنين حسين طاحت رايته والحواف داسته ولا

0: الغيرة هي الكتلتها اشيوبهم ما ذبحتها الغيرة هي الكتلتها يلا من شاف المخيم دوا وعطشة تشكينا
1: هنا مات العباس
0: ولي من شاف المخيم دوا وعطشة تشكينا ولي تبعو يمينا والسهر نابت بهانا تبعو يمينا والسهر نابت بهانا يلا يلا يلا يلا ومن طاح اخوها زينب سبوها من طاح اخوها اعلى من طاح اخوها ضبها زينب سبوها انا ابوك العسكري وينك يا غايب وينك وينك يا غايب

الداهرة علينا سيد محمد الموسى وشاعر هموية. يلا يلا يلا ثاني عاشور هدمي القبور داير

ولا وانا روح تعذب يلا سمرة ما ادري شم جريح بيها لو تدري ولا سمرة بيها شم جرح

شاء الله تنكر امامك وانضمي طيحة الراية باجر يا ابو كربلاء.

وجاج حمايل تذكر محامل وجاج حمايل انا ابوك العسكري وينك يا غايل.

عدنا سارات بالشبيه.

خذوا زينب عمتك بويا عجل طلعتك خذوا زينب عمتك بويا عجل طلعتك وهلي

قصر من عقب ذاك الخدر وهلي بتعلق طب القصر يلا عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح اسمع ولا طلع السهم من ركبته وخل ترد روح

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: هل خدام شرف إلها تخدم بسامرة؟ اليوم كلكم خدم، وخصوصا خدمت العتبة المقدسة، هاي هدية مني إلكم. هل

هل خدم عفيه هل خد شرف الها تخدم هل خدم هل خدم.

احنا للهادي رخصناها دمانا وبسجلة نفتخر لو سجلانا وبسجلة نفتخر لو سجلانا هاي سامرة وعشقها حيرانا رد وياي هاي سامرة وعشق فدوة فدوة روح لك هاي سامرة وعشق وارتفع بجفوف ابو صالح لوانا الله الله وارتفع بجفوف ابو صالح لوانا سمع للمولى بعد مره وارتفع

يبقى والعهد يتجدد عالثبات، وهاي نعمة نخدم بها المرقد.

وهاي نعمة نخدم بهالمرقد. توحدت كلمتنا واعتلت صار توحدت توحدت كلمتنا هالخدام هالخدام شرف إلها تخدم سمعني هل الخدم كلها غيرة كلها غيرة وبها عد رف رف راياتنا رف رف راياتنا واحد الله الله الله رف رف

خادم الحسين تحسين الخفاجي. شوف قبر العسكري شوف المنارة روحك ترد يما من تقرأ الزيارة رد وياي.

منك مولاي، كل من حاير بهمه وغمه سيدي. كعبة العشاء للناس الحيارة، الما يزور العسكري عمره خسارة. بدو اروح لك الما يزور الإمام المهدي، الما يزور العسكري عمره خسار. هالإمام قبره لم

0: لخ
1: نسأل الله على الخدم خير يديمة خير يديمة والهوى بسما الريا محلى نسيمة والهوى بسما نشتم نشتم نشتم والهوى بسما
2: عفية عفية. ليش يقول الشاعر هذا الكلام؟ ليش؟ ليش؟ لأن هذا الهوى الآن يشتم منه صاحب الزمان. الإمام المهدي وياي وياك بهذا الهوى يشتم، فدوا روح الأنفاسك سيدي.
1: نسأل الله على الخدم خير يديمة خير يديمة والهوى بسمر يا محلى نسيمة والهوى بسمر يا محلى نسيمة. اي احنا نخدم نرجس ونخدم حكيمة احنا نخدم نرجس ونخدم حكيمة.

0: وعلهم وبدمعنا الناطر ونفرح بخدمتنا واعتلات صار. رد وياي فرح
1: بخدمتنا واعتلات صار.
0: هالخدم هالخدم هالخدم شرف إلها
1: تخدم
0: بعد مرة. هالخدم كلها غيرة بيها عد. رفرفت راياتنا رف واعتلت. اي كلنا صحنا بصوت يا رب البرية كلنا صحنا بصوت يا رب البرية يمتى يظهر صاحب الطلعة البهية يمتى يظهر يمتى يظهر صاحب المنتظر يصيح يصيح يمتى يظهر اي كلها تنتظر الاسود الحيدرية كلها تنتظر الاسود
1: الحيدرية
0: سمعني سمعني كلها تنتظر
1: الحيدرية
0: هذا راعي المرجلة وراعي

عنوانه هالشعار كل دقيقة ينولد ويانا نفخر بحجتنا واعتلات صارخ نفخر نفخر بحجتنا واعتلات

أكبر. ارفع ايدك رحم الله والديك. الدنيا وحشت مكبرة، العاش بس على الذاكرة ويوجع المغرب تره.

كلامه صعب مالك الطيب القلوب يا دول علته حصل يقضي كل ليلة ونغارة بالمواجع كل وقت ما تطفى نارة بالمواجع يقضي كل ليلة ونغارة بالمواجع كل وقت

0: أرد أوصيك بوصيك،
1: أرد أوصيك بوصيك يا قصاري.
0: زور عند القاضي،
1: زور عند القاضي يا قصاري.
0: إيه إيه إيه، فاتحة صاحب الزمان. أرد

0: لخادم الإمام الحسن العسكري مصطفى الشافعي
1: عايش بهذا الوضع، عايش بهذا الوضع.

احس همي انجلي الله يا ريحتي الله يا ريحتي.

0: كل وقت وانا بسافر الرصح ابقى حن بكل وقت وانا بسافر الرصح الكربله يا من رحيت ادعي لي بالصحة الكربله يا من رحيت ادعي لي شكو زوروا عني بالنيابة قبر جدي اذكرني من تشتد عتابة قبر جدي
1: نفو الإمام الحسن العسكري نفو نفو ما يخلون ولا واحد يلتقي بي
0: عايش غربة ما تطلع مسجون ببيته زوروا عني بالنيابة قبر جد
1: كان ينطي فلوس لأصحابه يقول لهم زور الحسين بمكاني ينطي فلوس يقول له روح زور أبوي الأصحاب

خرجت برا عسكري. الله.

اتوجهت للموت اتوجهت للمغتسل عن نعاش يا هولي وش حان يا المهدي لجل بلا قرابة ولا

0: افكرت خيل الأعوج يا أبويا ما قايم يتصلي علي يا أبويا مهدي.
1: بويا أنت ما لميتني بحصيرة بس زين العابدين من صلى على الحسين صلى على حصيرة حصيرة.

0: توفيق والشباب. أشوفك أشوفك أعيد فاتح عسكري مصطفى الشافعي
1: يعينك الله على الصبر بعد تتذش كثر

ابويا يا راعي الأرض عينك الله عصب بعد تتأذش كثر مو قليلة غربتك.

0: ظهر مكانه لمن تظهر ترجع ويا الحياة. العسكري بدموع مات يا ابو صالح.
1: فو ما تعبت ابويا اريد اوصيك بوصية
0: اريد اوصيك بوصية يا ابو صالح.

بحزين العسكري ماتي ويوي بالقبور صح من دفين لكن قلبه بكربل يصيح بحزين العسكري ماتي ويوي بالقبور صاح من دفين لكن

0: قلب بسك يا قلبي من العك ضاق النفس ضاق النفس.
1: يلا اقرا اليوميه اليوميه.

عمون العيون من البكي جفني تعب بسك يا قلبي من العتب ضاق النفس ضاق النفس ايه سافر وعن الحبايب وانتظرها اقرا

قلبي أحلى ذكرى روح يا صرها قمت من جفن عصره العايشين.

تجري على خي ابكي مرة الفرقتة مرة على جدي الدنيا صار

0: خبر إلى كل الهواشة.
1: هذا الخبر إلى كل الهواشة. عدكم علم غصن المكارم صوت ارتفع كل ما بنبرة
2: صوت ارتفع كل ما بنبرة عتب ما حد فزع يا اهل الغيرة شعجب

لخادم الحسين، لخادم الزهراء الشاعر، الأستاذ الموفق وسام الشويلي. ناعينا ناده

ما حد في زعله واخذ بيد ثاره كم واحد لكم صوفة وحش داره ولي ما حد في

حسن يا الله يا الله عيدكم علم ذيب الغصن الماء ما تعبت يا روحي هذا الخبر إلا كل الهلواشي عفية عيدكم علم ذيب الغصن الماء ما أسمع صوته هذا الخبر نشامه

وما يفزعوهم شيمكم لا يراوعوهم يفزعوهم شيمكم لحقوا عليهم واحد يجيهم لحقوا لحقوا

عزكم علي هلي على شدة والمهدي وحده هلي على شدة اقرأ وياي.

روحه ومطلوب روحه وايا جاي روحه ومطلوب

بل هذا أخير جوابك لا تقصر بي. يلا هذا الخبر إلى كل

هو الحسن وجد الحسن ما يرد زايره واللي ذت عنا دنيا واخره.

والقلب يهوى دنيا.

حسين عطر حسين والخدمة يشفية جايب للزيارة الأربعين بجت عيني على عمة المسلمة وعمت عيني على عمة المسلمة ومن يشم ريحة كربلاء.

0: لك أتملى
1: اسمي
0: انتي
1: القادم العسكري.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دعوة مظلوم يا مهدينا، وفوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك،
1: فوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك.

على سنيني القحط فوق نغم. نظرة يا مولاي لهاي الوجوه ولهذا المجلس إن شاء الله يقبلها، يقبلها منكم.

0: عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأحبة السادة الأفاضل. نلتقي وإياكم وحلقة خاصة عن ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام من عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وعلى الهواء مباشرة. سنرافقكم في الإعداد حيدر الشلبي وأزل خفاجي ورنا محمد في التقديم. أما على إخراج الإذاعي عرفان الحبدون.
1: الشاعر الحسين يا سيد سعيد الصافر.

ماذا نتعلم من حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن الحصار الذي يصنعه الخوف، السجن الذي لا نراه؟

0: حين نقول كلمة سجن تذهب أذهاننا عادة إلى مكان له جدران وأبواب مغلقة وحارس يقف في الخارج ومفتاح لا يملكه من في الداخل. لكن هناك سجون لا تحتاج إلى جدار، سجون لا ترى بالعين ولا تحتاج إلى قفل، وقد يحمل الإنسان مفتاحها في يده لكنه لا يعرف كيف يفتح الباب. هناك سجن اسمه الخوف، أن تخاف من رأي الناس فتعيش كما يريدون، وأن تخاف من الفشل فلا تجرب، وأن تخاف من الخسارة فلا تحب، وأن تخاف من الرفض فلا تقول الحقيقة، وأن تخاف من المستقبل فتنسى أن تعيش الحاضر. وهكذا قد يمشي الإنسان في شارع واسع ويجلس في بيت واسع ويملك أبوابا كثيرة حوله، لكنه من الداخل لا يستطيع أن يتحرك.
1: يا طهر يا ذخر يا خدر كوثري، يا طهر يا ذخر يا خدر كوثري، يا وطن يا سكن وفل العسكري.

لخادم الإمام الحسن العسكري، لخادم الإمام الحجة الشاعر المخلص الموفق ميثاق الحمداني.

أيها الأحبة، عندما نقرأ عن حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام نجد أن فكرة الحصار لم تكن شيئاً فلسفياً بعيداً عن حياته. الإمام عليه السلام عاش في سمراء في بيئة ارتبطت بالسلطة والجيش، وعاش في ظروف شديدة الحساسية، وكانت حركته وتواصله مع الناس تحت أعين السلطة العباسية. لم تكن حياته عليه السلام حياة إنسان يعيش بحرية كاملة في المكان. كانت هناك رقابة، وكان هناك تضييق، وكانت هناك ظروف سياسية تجعل كل حركة محسوبة. لكن السؤال الأعمق ليس كيف عاش الإمام عليه السلام تحت هذه الظروف، إنما السؤال الحقيقي هو كيف استطاع أن يعيش دون أن يسمح لهذه الظروف بأن تسكن داخله. لأن هنالك فرقا كبير بين أن تكون محاصرا وأن تكون أسيرا.

0: خادمك لخادم الزهرة خادم العباس كرار حسين الكربلائي.
1: لما أعقدني تي لزيارتها وأنوي القربة روحي.

نسمة تمر بي حتى النسمة تمر بي تشتمها تعطر أنفاسك.

0: نعم مستمعين الكرام، قد يفرض عليك أحدهم أن تبقى في مكان معين، لكنه لا يستطيع أن يجبرك على أن تكره، وقد يمنعك من الحركة لكنه لا يستطيع أن يمنعك من أن تفكر، وقد يراقب خطواتك لكنه لا يستطيع أن يراقب نيتك، وقد يحاصر جسدك لكن الروح لها أبواب أخرى. وهذه واحدة من أعظم الأفكار التي يمكن أن نتوقف عندها في سيرة الإمام العسكري عليه السلام. الحرية ليست دائما أن تستطيع الذهاب حيث تريد، أحيانا الحرية أن تبقى أنت مهما حدث حولك.
1: نعم أيها الأفاضل، وهنا نصل إلى حياتنا. كم واحدا منا يعيش في سجن لم يبنه أحد؟ إنسان يريد أن يبدأ مشروعا لكنه يقول ماذا لو فشلت؟ شابا يريد أن يختار طريقا لكنه يقول ماذا سيقول الناس؟ إنسان يريد أن يعتذر لكنه يقول ربما يعتبرونني ضعيفا. شخص يريد أن ينهي علاقة تؤذيه لكنه يخاف الوحدة. إنسان لديه حلم لكنه يخاف أن يسخر منه الآخرون، وهكذا. نقضي سنوات طويلة ونحن لا نفعل الأشياء التي نريدها، ليس لأن أحدا منعنا، بل في الحقيقة لأننا نخاف.

0: الخوف ليس دائما عدو، الخوف أحيانا يحمي الإنسان، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الخوف من إشارة تحذرنا إلى حاكم يأمرنا، وعندما يصبح هو هذا الذي يقرر من نحب ومن نكره وأين نذهب وماذا نقول وماذا نحلم. وعندها لا يعود الخوف مجرد شعور، بل يصبح سجنا.
1: هنا الإمام الحسن العسكري عليه السلام عاش في زمن كان فيه الخوف حوله حقيقيا وليس مجرد خوفا نتخيله، ومع ذلك بقيت علاقته بالله أقوى من الظروف. وهنا يمكن أن نفهم معنى الثبات. الثبات لا يعني أنك لا تخاف، الثبات أن تعرف إلى أين تعود عندما تخاف، أن يكون لك شيئا في داخلك لا تستطيع الظروف أن تهدمه. إيمان مبدأ، كرامة، وحتى يقين. لأن الإنسان الذي لا يملك شيئا ثابتا في داخله يمكن لأي ريح أن تأخذه إلى مكان آخر، أما الإنسان الذي يعرف من هو فحتى عندما تضيق الدنيا حوله يبقى له مكانا يقف فيه، يقف في داخله ويقول ها أنا هذا.

0: ولذلك ربما علينا أن نسأل أنفسنا اليوم، ما السجن الذي يعيش فيه؟ هل هو الخوف من كلام الناس؟ أم الخوف من الفشل؟ أم الخوف من فقدان شخص؟ أم الخوف من أبدأ من جديد؟ أم إنني أصبحت أسيرا لصورة صنعتها عن نفسي وأخاف أن أخرج منها؟ ربما أصعب سجن هو أن تقول أنا هكذا، ثم تتوقف عن محاولة التغيير وأن تجعل ماضيك حكما مؤبدا عليك، وأن تقول أنا عصبي، أنا لا أستطيع، أنا فاشل، أنا هكذا منذ ولدت. لكن الإنسان ليس سجين ماضيه، يمكنه أن يبدأ من جديد.
1: نرى أيها الأحبة إن سيرة الإمام الحسن العسكري عليه السلام تضع أمامنا صورة مختلفة للإنسان، إنسان قد تضيق عليه الظروف لكنه لا يضيق أفقه، قد تقل خياراته لكن لا تتغير قيمته، قد يكون محاصرا في المكان لكن قلبه ليس محاصرا. وهذا ربما هو الدرس الأهم، لا تسمح للظروف أن تقنعك بأنك أقل مما أنت عليه، فقد تخسر وظيفة لكنك لست فاشلا، قد تنتهي علاقة لكنك لست بلا قيمة، قد تفشل في تجربة لكنك لست فاشلا، قد يتأخر حلمك لكن هذا لا يعني إنه مات. الحقيقة الظرف شيء وأنت شيء آخر.
2: يا شيع البحر الجو ريّ

رايح يشوف الشمسة متكسر بقلبي يا العسكري جدك ترس طف كربلاء برمشة عين

0: وفي ذكرى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ربما لا نحتاج فقط أن نتذكر كيف عاش، بل أن نسأل أنفسنا: لو وضعتنا الحياة في ظروف صعبة، هل ستبقى أخلاقنا كما هي؟ هل سنبقى صادقين؟ هل سنبقى رحماء؟ هل سنبقى أوفياء؟ أم إن أول ضغط سيجعلنا نتنازل؟ لأن الإنسان الحقيقي يظهر أو لا يظهر عندما تكون الحياة سهلة، ويظهر عندما تضيق، عندما لا يجد من يراقبها، عندما يستطيع أن ينتقم، عندما يستطيع أن يكذب، وعندما يستطيع أن يظلم ثم يختار إلا يفعل. هناك يظهر معدن الإنسان.
1: ليس كل سجن له جدار، بعض السجون في الرأس، وبعضها في القلب، وبعضها في ذاكرة قديمة، وبعضها في كلمة قالها لنا شخص منذ سنوات وما زلنا نصدقها. لكن الأبواب موجودة، والسؤال ليس دائما من سيخرجني، أحيانا السؤال متى سأقرر أن أفتح الباب. وربما هذا هو أول درس يمكن أن نتعلمه من حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أن الإنسان قد لا يستطيع أن يختار كل الظروف التي يعيشها، لكنه يستطيع أن يختار من يكون داخل هذه الظروف. وقد تضيق الدنيا حوله، لكن لا تجعل الخوف يبني جدرانه داخل قلبك، لأن بعض السجون لا تحتاج إلى حراس، يكفي أن نخاف، وبعض أبواب الحرية لا تحتاج إلى مفاتيح، يكفي أن نؤمن إن الباب موجود. حين يصبح الخوف هو السجان، ربما أخطر ما في الخوف أن يأتي أو أن لا يأتي إلينا دائما بصورة واضحة، لا يطرق الباب ويقول أنا الخوف. أحيانا يأتي على هيئة نصيحة أو حذر أو تجربة قديمة أو حتى صوت داخلي يقول لك: لا تفعل، انتبه، الناس لا ترحم، ستندم. وفي البداية تظن إنك تحمي نفسك، ثم تكتشف بعد سنوات إنك لم تعد تحمي نفسك من الألم فقط، بل إنك تحمي نفسك حتى من الحياة نفسها.
2: على الإمام العسكري سلام شباب سادة، على الإمام.

0: أريه
1: سلام لك السلام أيها الغريب، لك السلام أيها الغريب، أنت الطبيب حيث لا طبيب، نأتيك من بعيد يا قريب.

0: الخوف يجعل الإنسان يتنازل قليلا قليلا. اليوم تتنازل عن رأيك حتى لا تدخل في خلاف، وغدا تتنازل عن حلمك حتى لا تفشل، وبعد غد تتنازل عن شخص تحبه لأنك تخاف أن تخسره لاحقا، ثم تتنازل عن حقيقتك حتى ترضي الآخرين. وفي كل مرة تقول لنفسك هذه المرة فقط، لكن المشكلة إن هذه المرة إذا تكررت كثيرا تصبح حياة كاملة.
1: ولعل الفرق بين الإنسان الحر والإنسان الأسير ليس في عدد الأبواب المفتوحة أمامه، بل في قدرته على اتخاذ القرار رغم الخوف. فالحرية لا تعني ألا تخاف، ولو كان الإنسان لا يخاف لما احتاج إلى الشجاعة. الشجاعة أصلا لا تظهر إلا عندما يكون هنالك خوف. أن تكون شجاعا لا يعني إن قلبك لا يرتجف، بل أن يرتجف قلبك وتقول رغم ذلك سأفعل ما أؤمن به، أو سأفعل ما أؤمن إنه صحيح. وهذا المعنى يجعلنا نتأمل في حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إنسان عاش في ظروف سياسية وأمنية حساسة، وكانت السلطة العباسية تدرك مكانة أهل البيت عليهم السلام في قلوب الناس، ولذلك أحاطت الإمام بالرقابة والتضييق، لكن التضييق الخارجي لم يتحول إلى استسلام داخلي، وهنالك يكون الفرق.

الكريم ما يرد اللي يدق بابه اوصل حضرته وبجي علم

0: قد يستطيع الآخرون أن يحددوا أين تجلس، لكن لا يستطيعون أن يحددوا بماذا تؤمن، وقد يستطيعون أن يراقبوا طريقك، لكن لا يستطيعون أن يراقبوا علاقتك بالله، وقد يمنعون عنك مساحة من الحركة، لكن لا يستطيعون أن يمنعوا عنك مساحة الروح. وهذه الفكرة ليست تاريخية فقط، هي تخص كل واحد منا، لأن الإنسان اليوم قد يعيش في بيت لا يستطيع أن يخرج منه إلا قليلاً بسبب مسؤوليته، لكنه يستطيع أن يقرأ ويفكر ويتأمل ويتعلم، وقد يعيش تحت ضغط العمل، لكنه يستطيع أن يحافظ على أخلاقه، وقد يمر بأزمة مالية لكنه يستطيع أن يبقى كريم النفس، وقد يتعرض للخيانة لكنه يستطيع أن يرفض وأن يصبح خائنا. وهنا تظهر الحرية الحقيقية.
1: هنالك فرق كبير بين أن تتألم وأن تستسلم. الألم قد يكون مفروضا عليك، أما الاستسلام فهو قرار يبدأ أحيانا من الداخل. قد لا تستطيع أن تمنع شخصا من ظلمك، لكن تستطيع أن تمنعه من أن يجعلك ظالما. قد لا تستطيع أن تمنع أحدا من أن يخذلك، لكنك تستطيع أن تمنع الخذلان من تحويلك إلى إنسان لا يثق بأحد. قد لا تستطيع أن تمنع الفقد، لكنك تستطيع أن تختار كيف تتحمل هذا الفقد. وهذه من أعظم صور القوة، أن لا تسمح لما حدث لك أن يقرر ما ستفعله بالآخرين.

0: وفي النهاية ربما نحن جميعا نملك سامراء صغيرة في حياتنا، مكانا نشعر فيه إننا لا نستطيع الحركة، ظرفا لا نستطيع تغييره، شخصا لا نستطيع إرضائه، خوفا قديما لا نعرف كيف نتجاوزه، ذكرى ما زالت تؤلمنا. لكن ربما علينا أن نتذكر ليس كل شيء حولك تستطيع أن تغيره، لكن هناك شيئا واحدا يمكنك أن تبدأ به، نفسك. غير طريقة مواجهتك، غير علاقتك بالخوف، غير نظرتك إلى الفشل، غير الطريقة التي تحمل بها الحزن. وعندما يتغير الداخل لا تخفي كل المشاكل، لكنها تتوقف عند امتلاكك.
1: إن الإمام الحسن العسكري عليه السلام عاش عمرا قصيرا، لكنه ترك معنا طويلا، ترك لنا صورة الإنسان الذي لم يسمح للظروف أن تكتب شخصيته، والذي لم يجعل الحصار الخارجي يتحول إلى حصار داخلي. وفي ذكرى استشهاده عليه السلام، ربما أجمل ما نقوله لأنفسنا ليس فقط سلام الله عليك يا ابن رسول الله، بل نسأل ماذا تعلمنا منك. ربما تعلمنا إن الصبر ليس استسلاما، وأن الإيمان ليس هروبا من الواقع، وأن الأخلاق لا تسقط عندما تشتد الظروف، وإن الإنسان قد يفقد كثيرا من الأشياء لكنه يستطيع أن يحافظ على أغلب الأشياء، ألا وهو قلبه. سلام على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يوم ولد ويوم عاش ثابتا في زمن مضطرب، ويوم استشهد مظلوما، ويوم يبعث حيا. وسلام على كل إنسان يحاول وسط هذه الحياة الصعبة أن يبقى حرا من الداخل. فقط لا نستطيع دائما أن نفتح الأبواب كلها من حولنا، لكننا نستطيع أن نمنع الخوف من إغلاق الباب الأخير، ألا وهو باب القلب. وبهذا أيها الأحبة، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الذكرى الخاصة، ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، في أمان الله وحفظه.

تضوب عريق تضوب عريق نتبرع الى الشاعر الحسين يا سي سعيد الصافي الرميثي.

0: حيل
1: شباب
0: خلك اسمع
2: يا حيل

0: صيح شمس وقمر
1: شمس وقمر
0: يا الله شمس وقمر تضوب أرض تضوب أرض إيه نتبرى من

بعاشي. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

أكبر. ارفع ايدك رحم الله والديك. الدنيا وحشت مكبرة، العاش بس على الذاكرة، يوجع المغرب ترى

0: أرد أوصيك بوصيك،
1: أرد أوصيك بوصيك يا أبو صالح.
0: زور عند الغالي،
1: زور عند الغالي.
2: إيه إيه إيه، فاتحة صاحب الزمان.
1: أرد أوصيك بوصيك يا أبو صالح، زور عند الغالي يا أبو صالح.
0: يصيح يا نار الفراق.

0: لخادم الإمام الحسن العسكري مصطفى الشافعي.
1: عايش بهذا الوضع، عايش بهذا الوضع.

0: الوقت وانا بسافر صح ابقى حين نبكي الوقت وانا بسامر صحيت الكربلة يا من رحيت ادعي لي بالصحة الكربلة يا من رحيت ادعي لي شكو زوروا عني بالنيابة قبر جدي اذكرني من تشتم عتابة قبر جدي
1: نفو الإمام الحسن العسكري نفو نفو ما يخلون ولا واحد يلتقي بيه
2: عايش غربة ما تطلع مسجون ببيته
0: زوروا عني بالنيابة قبر جد
1: كان ينطي فلوس لأصحابه قلوا اللي قل لهم زوروا الحسين بمكاني ينطي فلوس يقل أروح زور أبوي
0: اذكرني من تشتم عتابة قبر جدي وقولوا من بعد الصلاة العسكري عظام قولوا من بعد الصلاة العسكري يا ابو صالح يا ابو صالح
3: قول ارد اوصيك بوصيه

اتوجهت للمغتسل اتوجهت للمغتسل عن نعاش يا هولي حان يا المهدي لجل بلا قرابة ولا توجهت للمغتسل عن نعاش يا غولي وين عن نعاش علي صليت بدمع وشفت قلبك منفجر الشع

0: ذكرت خيل الأعوج يا أبويا ما قايم يتصلي عليك أبويا مادي.
1: أبويا أنت ما لميتني بحصيرة بس زين العابدين من صلى على الحسين صلى على حصيرة حصيرة

0: صيح يا من أهل الكرام.
1: أشوفك أشوفك أعيد الفاتحة.
0: صيح يا من أهل الكرام. العسكري
2: مصطفى الشافعي.
3: ويا يا عيلهم يعينك الله على الصبر بعد تتذش كثر

أبويا يا راعي الأمر في عينك الله عصب بعد تتأذش كثر مو قليلة غربتك.

0: يظهر مكانه لمن تظهر ترجع ويا الحياة العسكري بدموع مات يا ابو صالح
1: خو ما تعبت ابويا اريد اوصيك بوصيه
0: اريد اوصيك بوصيه يا ابو صالح

انكسر ليهم خاطري، الدمع شيط ناظري، انكسر ليهم خاطري الدمع

العسكري يا ابو صالح يا ابو صالح ارض

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

راح ابويا العسكري وكل شي بتشالي، انا ابو صالح يا شيعه

ساعد مولاي صاحب الزمان.

أقلب نفسك يا قلبي من العك ضاق النفس ضاق النفس. يلا أقرأ اليومية اليومية. هلا بدمعتك حبيبي. يلا

بالي ذكر اسمع ليش اللي يروحون يعمون لي ليش اللي يروح

يعمون العيون من البكي جفني تعب بسك يا قلبي من العتب ضاق النفس ضاق النفس سافر وعن الحبايب وانتظرها اقرأ

تجري على خي ابكي مره الفرقته مره على جدي الدنيا صار

بيننا ترى ترى برضوى ما من مجيبي. قل يا حبيبي أين حبيبنا حبيبنا مولاي ما من مجيبي ما

جمر العشق من اول حياتي فطار دليلي ويخمد محال حاير على سجت نايباتي سارح خيالي بهذا السؤال عنك ادور باربع

ارضت ما من مجيبي ما من مجيبي اين اين استقرت بك النوى مولاي اين استقرت بك النوى اين ترى برضوى ما من مجيبي اين استقرت خادم خادم الحسين ابو كرار البدراوي وسامحوني عن الاعاده فدوى روح لكم ممنون من عندكم.

اريد ترد وياي هذا الشطر من كل قلبك. ما ادري انت برض المدي بعد ما ما ادري انت برض المدي بصحن النبي لو برض البقيع لو يم قبر فاطمة الحزين.

كن أم عن قريبي، قل يا حبيبي أين استقرت بك، أم عن قريبي، أم عن قريبي، قل يا أين استقرت بك النوى.

حبيبي قل يا حبيبي أين استقرت بك. وبالغريب بعد مرة وبالغريب.

إليك نشكو، إليك نشكو فقدان منو منو مولاي يا بعد مرة بعد مرة، إليك نشكو فقدان مولاي. هل ذا نصيبي؟ قل يا حبيبي أين استقرت بك؟ أين استقرت؟ أين استقرت فدوى استقرت ترى برضوى. ما من مجيبي؟

0: دلوقتي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ليلك تسوى العمر تسوى العمر هالدم تسوى العمر صيح بغربة وسمعنا أخبار

كل وحدك دمعك يخاض بالحيتك دمعك المدمع وجوب نشيله انت يتيم الليله المدمع وجوب نشيله انت يتيم الليله تودع ابوك وبالقلب جمره واحنا العزاء بجينا شكرا تسوى العمر هالدمعة بالحضرة تسوى العمر هالدمعة بالحضرة ضربوا وسمعنا

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج قصص من الشارع. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، في الإخراج الزميل المبدع عرفان العبدون. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35 مكرر 6 مكرر 6 67، وكذلك الرقم 078-35 مكرر 6 مكرر 6 67. وهي لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. مرحبا بكم أحبتي المستمعين، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري، عظم الله لنا الأجر ولكم، الله يحفظكم إن شاء الله. زميلنا أهلا وسهلا بك بإذاعة جامعة المستقبل أستاذ مصطفى الخفاجي، أحد مؤسسي رابطة الخريجين القدامى.
1: أهلا وسهلا بك أستاذنا، طبعا شكرا إليك والقائمين على هذا البرنامج والإذاعة أثير المستقبل على الاستقبال ونقل صوت هذه الشريحة المظلومة.
0: الله يبارك بك، الله يحفظك. أستاذ مصطفى، بالبدء عرفنا عن نفسك.
1: مصطفى الخفاجي، أحد مؤسسين رابطة الخريجين القدامى مع الأخوة محمد جبار العويدي ممثل بابل، ورئيس رابطة الخريجين القدامى الأستاذ حيدر الذبحاوي والأخ أمير الذبحاوي ولبيب من الأخوة الداعمين والمساندين لهذه الرابطة.
0: الله يحفظكم ويبارك بكم. أستاذ مصطفى، شنو معنى الخريجين القدامى؟ نريد نعرف، وأنتم يعني تمثلوهم كصفة رسمية، شو الموضوع؟
1: نعم، احنا نمثلهم كصفة رسمية بتقويل من قبلهم. الخريجين القدامى هم ابناء وبنات هذا البلد، لم يحالفهم الحظ في التعيين او تلائمهم الظروف المناسبة للحصول على ابسط حقوقهم وهو التعيين. خريجين مضى على تخرجهم 5 سنوات فما فوق واكثر من جميع المحافظات العراقية، اللي طلعنا احنا وياهم نطالب بابسط حقوقهم وهو التعيين او شمولهم ضمن الدرجات الوظيفية المختلفة.
0: كم سنة صار لكم انتم تتظاهرون؟
1: يعني راح ندخل بحدود السنة نصير لنا. أما الرابطة فهي متواجدة من قبل هذا الموضوع، بس يعني كانت يعني خاملة، احنا ظهرنا أسسناها طلعت الأفكار لمطالبة بالحقوق.
0: زين، هذه الرابطة رسمية يعني مسجلة أستاذ مصطفى؟
1: يعني الرابطة مو مسجلة، بس هي بتخويل من قبل الناس إنه ثقتهم بينا وداعمين إنه صارت رسمية ومسجلة عند الجهات الرسمية اللي نتعامل منها من أجل حقوق الخريجين والمطالبة، والجهات الحكومية والجهات الأمنية، عندنا الوقفات السلمية اللي نطلع بيها. الناس يعني عرفتنا ومتعاملين وياهم والحمد لله.
0: زين، يعني بعد سنوات من الانتظار أنتم تنتظرون التعيين، كيف تصف واقع الخريج اليوم؟
1: والله واقع الخريج القديم واقع مأساوي صراحة. يعني العمر بعد ما يسعفه من أجل التنعم بنعمة التعيين، وهو هذا مو نعمة بالعراق، وهذا أبسط حق من حقوق الشعب العراقي. يعني الخريج القديم يتعب ويدرس ويتخرج، عندنا جيل السبعينات، جيل الثمانينات، جيل التسعينات، وأيضا جيل الألفية تعبة ودرسة وظروف قاسية كانت عندهم، فمن حقهم أنه يتعينون أو يداومون أو حالهم يصيرون حال يخدمون البلد بالدوائر الدولة ويطلعون، وحالهم حال أي بشر عادي ممكن يقدم ويخدم وإلى مقابل.
0: زين، عندكم تعيين يعني ما متعينين من يعني أعضاء الرابطة ماضى عليهم أكثر من 10 سنوات 15 سنة؟
1: عدنا ناس متخرجة صار لها 5 و10 و15 و20 سنة أيضا لم يحالفهم.
0: زين، وين عن التعيينات اللي انفتحت قبل سنوات، المحاضرين الموجودين اللي قدموا المجاني، وين ذول؟
1: يعني البعض أنه هو كان ممكن يعني حسب اللي نتواصل وياهم أو الأسباب اللي يتواصل لنا ما حالفهم الحظ، قدموا أورادوا أنا بس ما يعني ظروف ما والمتهم، تعرضوا للغدر من قبل بعض الممثلين أو الجهات السياسية بسبب المحسوبية والمنسوبية. لما تنفتح تعيينات اليوم أنت أستاذ حيدر تروح للأقرباء المسؤول، الناس اللي عندها واسطات، الناس اللي تدفع فلوس. فالخريج القديم هو لما صار له 5 و10 و15 سنة وصل لهاي المرحلة هو أكيد محروم من كل ذن الصفات اللي تدفعه ويحصل درجة وظيفية في العراق.
0: زين، خلينا نتحدث عن موضوع مهم، شنو أصعب شيء واجه الخريج بعد مرور سنوات من تخرج دون يعني وظيفة؟
1: أصعب شيء هي الحالة المعيشية اللي يعني اليوم الخريج لما يتخرج هو ما يعرف مصيره شنو، بغض النظر عن القسم أو الاختصاص اللي والشهادة اللي يأخذها، هو ما يعرف مصيره شنو. ليش يعني اليوم الخريج يأخذ أعلى شهادات بكالوريوس أو دبلوم أو ماجستير ويطلع يبيع شاي بالشارع؟ أوكي ماكو إشكال، اليوم الشغل مو عيب، بس هذا شو وقته يحس بشهادته؟ أهله تعبه وأمه ما تريد تفرح به، زين هو يعني محروم من أبسط مميزات الحياة، لا يقدر يتزوج، لا يقدر يسافر، لا يقدر يطب، لا يقدر يطلع، محروم من أبسط الحقوق. ليش؟
0: يعني خلينا نحكي بصراحة أستاذ مصطفى وإحنا على الهواء، يعني تتوقع هسه اللي يتعين ب 500,000 دينار هل هاي 500 يقدر يتزوج بها؟
1: ما يقدر بيها، بس هذا مو معناها عذر إنه هو ما يتعين. يعني إحنا اليوم من نحكي هاي الأمور أستاذ،
0: مو أنت قبل قليل تحدثت عن مفصل مهم جدا، يعني هسه إحنا اليوم عندنا مثلا نتعينه على سبيل المثال بالتربية على وزارة التربية، هسه هم كعقود دا يستلمون 280,000 دينار
1: أيه.
0: وأنا أعرف الكثير من عندهم، يعني هل هذه 280,000 دينار اليوم هي كافية للمعيشة باعتقادك؟
1: أستاذ مو كافية، لأن تدرت المعيشة بالعراق، بس ممكن للبعض تكون كافية، هو حلمه هو يريد يتعين، هو يعني يريد
0: يعني إحنا ليش ما نقول اليوم أصبحت يعني قضية التعيين عند الكثير من الخريجين؟ طبعا هذا أنا مو مؤيد لهذا، ولكن نتحدث بس أنه هو حتى لا يحصل فرصة بها عمل ما يريد، أهم عنده أهم شيء يريد يتعين.
1: أي تدري اليوم التعيين هو يحسبها من باب الضمان باكر عقبة للمستقبل، هو مو همه هو
0: زين تم إقرار قانون الضمان، أكو قانون الضمان، هذا قانون الضمان أنه أنت تقدر تشتغل بالقطاع الخاص وبنفس الوقت ينحسب لك أنه في نهاية مشوارك العمل تقاعد.
1: أحسنت، نقطة مهمة، هو لو القطاع الخاص يعني مشتغل وكامل المواصفات بالعراق ما صاروا خريجين، ما تكدست هاي الأعداد كلها اللي بحثت عن التعيين، اللي بحثت عن مخرج تشلب بيه في الدولة. ما بيها مانع، أنت اليوم الخريج إذا تريد تشغل بالقطاع الخاص هو ده يخدم الدولة، صح لو لا؟
0: تمام.
1: شغلة عينه خليها ما تخدم الدولة، شنو المانع؟ شنو الفرق؟
0: الدولة تقول لك أنا ما عندي هاي الإمكانية أنا أعين جميع الخريجين بكل سنة، يعني ما هاي طبعا مو أنا أتحدث كحكومة، كحكومة تقول لك أنا ما عندي هاي الإمكانية أن أعين كل الخريجين، يعني مستحيل، يقول لك ماكو دولة بالعالم تقدر تستوعب كل الخريجين، فلذلك أنا اليوم أريد أسمع من عندك.
1: هي ما تقدر تستوعب كل الخريجين، بس العراق البلد الوحيد اللي بالعالم أو بالشرق الأوسط يعني عدد الموظفين اللي بيبالغ 10 مليون من وصلت للخريجين، هذا المفروض الكلام ينطبق على الكل، مو المسؤول الجديد اللي صاعد يتعين أخوه يتعين ابنه، لازم الموضوع اليوم ينشمل على كل طبقات المجتمع. أنا اليوم كخريج مو ذنبي التكدس اللي صار، سوء الإدارة، سوء التخطيط، الحكومات اللي ما عرفت تتصرف السابقة، الظلم اللي تعرضوا للناس من وراء هاي الناس، والميزانيات اللي اختلست، أكيد أنت مواكب وتعرف الأخبار اللي قاعد تطلع من الفلوس ولا فالعراق أبو بي فلوس بي خيرات بي تعينات. إحنا اليوم يعني الراهن على الحكومة الجديدة، على الموازنة الجديدة اللي قادمة، تدري كل موازنة جديدة قادمة هي بيها تعينات، وإحنا رهاننا كبير إن شاء الله على التعينات وعلى الموازنات، الموازنة القادمة العفو 27 إن شاء الله.
0: زين عندكم خريجين اضطروا للعمل يعني بأعمال لا علاقة لها بتخصصهم اشتغلوا؟
1: أنا بداية الحديث وياك أستاذ قلت لك يعني عندنا شهادات عالية يشتغلون يبيعون شاي وعمالة وحالات يائسة، يعني يشتغلون تاكسي بلي، هواي هواي ناس طلعت تغربت بغير محافظاتها حتى تشتغل، حتى تعين أهلها، حتى يعين نفسه، يلم فلوس في حال يجي واحد حشان ما أقول بوجهك يضحك عليه يقول له تعال عينك اعطيني هالقد مبلغ، اعطيني هالقد هاي.
0: أكو قسم من اللي تعرفهم أنت من خلال الرابط الأصدقاء اللي ظهرون إياكم تم يعني الاحتيال عليهم من خلال التعيينات الوهمية؟
1: صارت ببابل أي طبعا. وصل العقد أنه مثلا درجة وظيفية تعالوا أنا أعطيك 20 ورقة وأصعد اسمك بالعقود، وكثير من الناس راحت وغطت مبالغ وهاي وتأملوا خير، وبيهم يعني صارت وبيهم ما صارت، بيهم طلعت اسماءهم بالعقود أستاذ حيدر، ومن راح اسمه محذوف مصعدين واحد ثاني غيره. فهاي يعني هواي حال يعني ملف الخريج القديم اليوم وهو باعتبار ضربة ضد الفساد، لأن أنت اليوم تأخذ كل ذي حق حقه. أنت اليوم يعني من تجي درجات وظيفية جديدة ما راح تروح للأحزاب، ما راح تروح للمحسوبية والمنسوبية وقرايب فلان وشيخ علان، يأخذ المستحق هو الدرجة الوظيفية.
0: زين أكو من الخريجين وياكم فقدوا الأمل وتركوا المطالبة بحقوقهم؟
1: يعني قبل ظهورنا إحنا كرابطة للخريجين القدامى والمطالبة بحقوقهم كانت العالم يائسة، يقول لك يا أبا وينك وين التعيين راح عمرنا، هم يأسين بسبب العمر، يقول لك أنا يعني صار لي 10 و15 و20 سنة، شو وقت أتعين، شو وقت أخدم، شو وقت أتمهل بهذا الوضع اللي إذا ممكن تعينت في فصائل الدولة باكر عقبة مفاصل الدولة العفو،
0: نعم
1: إيش وقت أني أتمهل، إيش وقت أخدم، وين الطاقة اللي عدي، وين الواهس اللي عدي، وهذا طبعا هو حقه وذنب الحكومات، ذنب اللي صار يعني الناس والاختلاس والتلاعب بالدرجات الوظيفية والناس اللي ضامة الدرجات الوظيفية لغايات انتخابية وسياسية طوح على هاي العالم.
0: زين، حسب توقعاتكم يعني من المسؤول عن وصول الخريجين إلى هذه المرحلة؟ الحكومة، لو سوء التخطيط، لو عدم وجود درجات وظيفية؟
1: أستاذ حيدر، اليوم كل اللي يقول لك ماكو درجات وظيفية هذا يعني كلام عار عن الصحة. لا، أكو درجات وظيفية، درجات للمجموعات الطبية، درجات لأهل الدراسات العليا، وهاي يعني درجات الحذف والاستحداث اليوم اللي موجودة بالدوائر الدولة اللي ما أعرف ليش مدى يطلقوها لهاي الشباب المحتاجة. كل ما نقول لهم درجات حذف واستعداد يتم التعتيم على الموضوع من قبل مدير الدائرة أو مدير الجهة المسؤولة. أما اللي وصل الحال لهذا الموضوع هو سوء الحكومات، إدارة الحكومات السابقة، الطمع، الجشع، السرقات اللي تمشي أحوالهم وأحوال أقربائهم والاختلاس والفساد، كل هذا أدى إلى تكدس الأعداد للخريجين القدامى وبقية الشرائح. حتى اليوم أكيد مواكب الشارع وتعرف المجموعة الطبية تطلع تظاهر، والخريجين القدامى هم ترند صار لهم، يعني راح نصير لنا بحدود السنة بشهر 11 ندخل سنة كاملة. فإحنا طلعنا نطالب وأكو درجات وظيفية وأكو تخصيصات مالية، بس هالمرة إحنا نريدها إنه مو لهم. إيه يعني أنت اليوم الخريج صار واعي، مواقع التواصل الاجتماعي، التليفون، الحالات الله دا يفضحهم واحد بعد الآخر، فصار عدة إدراك الخريج. أنت قبل فترة قبل شوية قلت لي ماكو أمل، هسه صار أمل إنه الخريج ممكن يحصل.
0: زين سعد مصطفى، بجد عدد الخريجين الموجودين بالعراق عام وفي باب الخاص،
1: يعني
0: بالرابطة اللي عندكم مسجلين حقيقيين، يعني
1: إن شاء الله حقيقيين، عدد الخريجين القدامى اللي البالغ على مستوى 15 محافظة عراقية ويانا ضمن الرابطة هم 150 ألف خريج قديم.
0: 150 ألف نعم.
1: أما في محافظة بابل أكثر من 15 ألف
0: في بابل
1: مسجلين لدينا ضمن قاعدة الخريجين القدامى.
0: عندكم قاعدة بيانات يعني العفو تخصصاتهم، أكثر التخصصات الموجودة شنو بهذه؟
1: يعني تربية
0: يعني تربية إنجليزية،
1: تربية بمختلف أصنافها، يليها القانون، يليها الإدارة واقتصاد.
0: إيش قد من 15 ألف يعني يتعينون بالتربية برأيك؟
1: يعني التربية دائما تأخذ، دائما إيش قد ما تأخذ أعداد تخدم بيها فيظل متوفر بيها شاغل وتبقى مطلب، تدري لكثرة المدارس ولكثرة
0: زين ما نسقتوا ويا يعني الحكومة المحلية، المحافظ، نواب، أعضاء مجلس المحافظة، نسقتوا ياهم أنه يتابعون ملفكم ويتابعوا ويا التربية بالتحديد؟
1: احنا اليوم تدري اليوم الهدف والعمل هو نحو الحكومة المركزية، لأن انت اليوم مو بس محافظة بابل وياك،
0: نعم
1: وياك 15 محافظة عراقية. احنا طلعنا وقفة سلمية هنا في محافظة بابل قبل فترة، اجى المحافظ إلها بلغ يعني
0: مصاب، بس خلنا ناخذ الاتصال ونرجع نكمل. الو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: طبعا تحية طيبة لك أستاذ، وتحية طيبة للأستاذ مصطفى الخفاجي.
1: أهلا وسهلا،
2: شكرا لكم طرح موضوع الخريج القديم.
0: الله يحفظكم. من حضرتك عفوا؟
2: لأن هو هاجر.
0: هاجر، أنت خريجة يعني من رابطة مع القدامة، الخريجين القدامة؟
2: أي منظمة رابطة الخريجين القدامة.
0: تفضل ست هاجر، تفضل.
2: هذا الموضوع اللي بتطرحونه حاليا هو الملف الخريج القديم، اللي حاليا هو أكثر موضوع يسألني نحكي به.
0: نعم.
2: اللي صار لنا أكثر من 5 سنوات مخرجين، طبعا عددنا 150 ألف خريج إذا ما تعدى هذا العدد.
0: نعم.
2: ما حصلنا فرصة تعيين، وأكو أشخاص أكثر من شهادة عندهم.
0: زين.
2: وحاولنا كل الطرق نعيش وتعب سنوات من الانتظار، بس ماكو ولا أجت حكومة نصتنا، وكل فترة نحاول اي حكومه تجي تاخذ
0: ست هاجر. عفوا عفوا ست هاجر، اولا انت كم سنه صار لك من متخرجه؟
2: انا 5 6 سنوات صار لي.
0: 6 سنوات. شنو اختصاصك؟
2: هندسه مدني.
0: هندسه مدني، زين. ما حاولتي تقدمين بالدوائر، بالعقود، بالاجور
2: حاولت
0: اليوميه؟
2: حاولت بس ماكو، كل حكومه اصلا قالت تجي تاخذ واسطات. يعني كل حكومه اجت تاخذ واسطات، يا هو كلها مسؤول برلمان، رئيس مستشفى، مدير، اي احد، هو ده ياخذون الناس بتدفعيهم فلوس،
0: نعم.
2: او ناس يعني بس مجرد تعالوا انتخبونه. وانا صار وياي هيك ورفضت هالشيء. اجى ويا احد قال لي تعالي نطيك، هاي الانتخابات اللي راحت
0: زين.
2: قالوا لي تعالي انخبي، قدم انتخبي هذا الشخص واحنا نطيش. تعين قلت لهم انا ما اعرف على شنو انه انا انتخب، رفضت هالشيء، صرفت بضمير. بس ما اعرف يعني هذا الشيء يفيد هسه. زين هسه احنا عندنا امل بالملف الخريج اللي طرحوه الممثل العام حيدر الدرحاوي ومساعدة الممثلين اللجنة التنسيقية الخاصة محافظة صابل،
0: نعم.
2: الممثل مالك محمد جبار والمساعد واللجنة التنسيقية مصطفى الخفاجي.
0: زين ست هاجر،
2: هسه انا عندي حديث موجه لرئيس الوزراء المحترم، بس اريد هاي الشيء
0: تفضلي
2: اقول له احنا بعد معاناه ومظاهرات وظروف صعبه الملف هسه وصل لايدك، يا ريت يشوف لنا حل ينصفنا. يعني هو اللي قدر يحارب الفساد اكيد راح يقدر يخصص لنا وظائف من هاي الفلوس اللي بدها تطلع.
0: ست هاجر سؤالنا، تعتقدين
2: جواب.
0: شنو السبب اللي خلاكم الى الان ما متعينين؟
2: واضح السبب استاذ، اكيد المده اقول لك ان كل حكومه اخذت هي لها احزاب. احنا هسه حتى هسه الجامعات
0: ما خلصوا
2: الاحزاب تابعة.
0: زين ما خلصوا هاي اللي تابعين، نفترض حسب ما تحدثين انه هذول تابعين للاحزاب، ما خلصوا هذول اعدادهم بالتعيينات حتى توصل لكم
2: الازايدون استاذ؟ احنا على طول لا الاحزاب ما راح تخلص الا انه تخلص اصلا من الحكومه كلها تنسد ملف الاحزاب، يلا احنا يخلصون هم هذا الشيء.
0: زين شنو رسالتك اليوم اللي توجهها للحكومه المحليه المركزيه حول هذا الموضوع؟
2: طبعا سياده رئيس الوزراء المحترم انا اوجه له، اقول له الملف هو وصل بيدك وبعد مظاهرات اليد وتعب وتعبنا، هل سيوصل لايدك الملف؟ شوف لنا حل.
0: الله يساعدكم، الله يسهل ان شاء الله. شكرا لاتصالك ست هاجر، الله يحفظك. اي انقطع الاتصال. طبعا تنويه، كثير من يعني الاخوان يتصلون وعدم الاتصال لعدم معرفه الرقم، تنويه انه ارقام الاذاعه اللي هي 077 35 مكرر 6 مكرر 6 6 7 والاثير 07 835 6 مكرر 6 6 7. هاي ارقام الاذاعه اللي حبي يتواصل ويانا وملف تعيينات الخريجين القدامى. يمكن اكو اتصال. السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أستاذ أنا وياك من رابطة الخريجين القدامى.
0: حياكم نور. أهلا وسهلا ست نور، تفضلي.
3: أقدر أشارك؟
0: تفضلي تفضلي ست، أنت على الهواء.
3: أستاذ أنا خريجة فنون جميلة من 2009.
0: 2009.
3: نعم خريجة تربية فنية.
0: نعم.
3: وأنا سابقا كنت يعني أدرس معهد معلمات قسم رياضيات.
0: جميل.
3: كنت آخذ طلاب.
0: نعم.
3: يعني تخيل طلابي درستهم تخرجوا وتعينوا وأنا بعد.
0: كان الله في العون. زين ست نور طبعا الله يساعدكم، الله شاهد ورسوله. ما حاولت تقدمين على المحاضرين الخارجين؟ ما حاولت تقدمين على الأجور المجانية؟
3: إذا أنا زوجي خريج هندسة مواد يشتغل يعني نصف سبالت، فتعرف شغل هذا مدوجة زر، يشتغل بس بالصيف، بشتاء ماكو شغل.
0: يعني هسه انت زوجك ما متعين وانت ما متعينه؟
3: انا وزوجي ما متعينين وقاعدين ايجار.
0: كان الله في العون.
3: فقدمت على المحاضرين المجانيين. انا كنت يعني عندي طفله صغيره وابني عمره 3 سنوات اول ما فتح المحاضر المجاني.
0: نعم.
3: اكثر اثنيناتهم حضانه.
0: زين وياك اسمعك. نعم
3: يعني خاط يعني حسبت الحضانة والخط 50، الخط العفو 50 والحضانة مال الأطفال على 150 150.
0: نعم.
3: هاي شقد؟ 350. إيجار البيت 300. زين هو يشتغل بس بالصيف، داومت 4 أشهر بالمجاني. بعدين يعني ما طلعت يعني سالفة، لا نقدر نصرف لا نقدر يعني حتى يعني الأكل بعد ما نقدر نشتري لأن هو بس عليه، فتعرف شتى ماكو شغل.
0: زين ما
3: أربعة
0: ست
3: أشهر
0: نهور
3: حقين
0: ولا ولا
3: ماستر
0: هو
3: يعني
0: ولا هو
3: بيصير
0: هذا
3: حمل ثقيل
0: يعني
3: علي.
0: ما حاولتي مثلا ان يعني تبحثين على شغل بالقطاع الخاص؟
3: أستاذ داومت بالقطاع الخاص، يعني أنا قلت لك أنا متخرجة من 2009 ما خليت باب ما دقيت،
0: يعني مدارس
3: اشتغلت
0: مدارس
3: بالقطاع
0: أهلية.
3: الخاص. القطاع الخاص يعطونا باليوم 10 يحسبونا، إذا مطرت الدنيا تنقص العشرة أطلع،
0: الله
3: إذا
0: يسعدك.
3: إجا عيد ينقص أيام العيد العشرة تنقص. إذا مثلا حاسب الطالب وجدت شكوى أهلا زعجوا للإدارة،
0: نعم
3: يعني
0: صح،
3: حشوات من غسل حنا في
0: الله يسعدك،
3: الرسالة، يعني المديرة ما تقبل تجي شكوى
0: كان
3: علينا
0: الله في العون.
3: وتنقص العشرة.
0: نعم
3: يعني كل زين إذا صفانا بالشهر 100 ألف
0: ست نور،
3: من غير الخاص.
0: ست نور انا اكرر لك السؤال اللي سالته لزميلتك ست هاجر، شو تتوقعين شنو السبب عدم تعيينكم الى الان وانت متخرجه من 2009؟
3: والله استاذ يعني هو السبب اولا سوء تخطيط، لان احنا السنوات اللي ورانا جماعه مثلا تخرجوا كورونا، ما كورونا ذول اللي
0: زين
3: تخرجوا الكتروني
0: نعم
3: معدلاتهم كانت كلش عاليه،
0: زين
3: احنا السنوات يعني قبلهم معدلاتنا كانت قليله، لان باعتبار احنا يعني ما كانت كليات اهليه ما كان الكتروني،
0: زين
3: فمعدلاتهم ذول كلش عاليه، فمن فتحوا الروابط يحسبون النقاط، احنا ما يحسبون نقاط التخرج مالتنا، بس يعطونا 5 نقاط،
0: زين
3: يعطون بقيه النقاط على المعدلات العاليه. فهم يعني احنا دائما انا دائما من اقدم اطلع احتياط، لان يعني انا زوجي ما متعين، فاجمع نقاط اطلع احتياط،
0: صح
3: المعدل اعلى من عندي، متخرج ورايه هو اللي يحصل يعني المقعد مكاني.
0: زين زين رسالتك اليوم للحكومة شنو رسالتك؟
3: والله صار احنا نناشد الحكومه من خلالكم، يعني احنا اعمارنا راحت، يعني انا هسه عمري 39 سنه، لا
0: زين
3: تعيين لا وظيفه لا اني لا زوجي، يعني زوجي اذا يتمرض احنا ماكو يعني ما عندنا مصرف، لان هو راس ماله حيله.
0: الله
3: فاحنا يعني
0: يسعدك.
3: نناشد الحكومه نريد يشوفونا وجهه حل، يعني اعمارنا خلصت، شنو الفائده ان احنا درسنا، واحنا درسنا بالزمن الصعب، احنا يعني جيل الحصار، احنا جيل مثل ما يقولون جيل الفانوس واللاله،
0: الله
3: لا حد
0: يسعدك.
3: التفت لنا، احنا هو شاب واحنا شباب، يريد نلتفت يعني لحالتنا يشوفنا، يعني على الاقل على الاقل نحصل دقائق. يعني
0: الله
3: هسه
0: يسعدك.
3: احنا قلت لك يعني انا وزوجي، انا يعني زوجي متخرج من 2005 ماكو راتب، يعني اذا اتمرن احنا ماكو راتب، ماكو مصرف عندنا.
0: صحيح. الله يساعدك وان شاء الله صوتك يوصل وان شاء الله كلكم تتعينون. شكرا لاتصال ست
3: الله
0: نور.
3: يسلمك، تسلم
0: الله
3: تسلم، رحم
0: يخليك،
3: الله
0: الله
3: والديك،
0: يسلمك،
3: اهلا
0: شكرا
3: وسهلا.
0: شكرا ست نور. خلينا ناخذ فاصل ونرجع لبرنامجكم الاسبوعي قصص من الشارع.

0: رجعنا وياكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع مصطفى الخفاجي، أحد مؤسسي رابطة الخريجين القدامى. حياك الله أستاذ مصطفى.
1: الله يحييك أستاذ هذا
0: حبيبي. إذاعة جامعة المستقبل، قبل ما أرجع لك أكو اتصال خلينا ناخذه. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: الله يحييك، تحياتي لك والأستاذ مصطفى وياك.
0: الله يبارك بيك، الله يحفظك.
2: الله يخليك، الله يسلمك وياك محمد.
0: أستاذ محمد حياك الله.
2: أنا بدي أوصل صوتي بكت الله يعني الحكومة
0: خدمتك المركزية. أنت من الخريجين القدامى أستاذ محمد؟
2: أنا خريج 2020، بس أنا عمري كبير يعني أكثر ظروف كانت تارك ورجعت، يعني أنا مالي 87.
0: نعم أستاذ.
2: قدمت أكثر من مرة ما في فائدة، يعني تخيل قانونا من الغذاء أنا قدمت درجة المفاضلة مالتي 26، المفروض يطلع الاسم يعني الاسم بالتسلسل الرابع شهران 16، يعني درجة المفاضلة والتسلسل كان 284 حد الآن. قدمت اعتراض ورحت لي غادة يعني أمور هواي يعني ما أعرف التقديم للمحسوبية للهاي التقديم الأخير اللي صار كان مظاهرات هم طلعنا وهم ما صارت.
0: نعم.
2: فأنا رسالتي للحكومة يعني وأنا هسه عمر 39 سنة، إيش وقت أداوم؟ إيش وقت إنه يصير عندي تقاعد؟
0: نعم.
2: يعني أنا هسه مسؤول، أنا الوحيد الأهلي، أنا المعيل الأهلي، لا تقدر تروح منا القطاع الخاص، عذرا للكلمة، أقسم بالله ذلة.
0: صح.
2: ذلة وأنت تتحمل الخاطر أهلك والخاطر جهالك والخاطر عيالك، زين ما تقدر، لازم تشتغل.
0: نعم.
2: أبو القطاع إحنا مع الأسف إحنا لو عدنا قانون تخلي الحكومة تنصف اللي يشتغل بالقطاع الخاص أقل ما بيها سوى عقد سوى ضمان اجتماعي له موجود. حالنا حال هاي الدول الباقية، هاي الدول الباقية صح ما عندهم موظفين على الدولة هواي، بس أكو قانون ينصف اللي يشتغل عندهم.
0: نعم.
2: بالعكس ده يحصل أكثر من ما يحصل بالقطاع الحكومي.
0: صحيح.
2: إحنا هذا ماكو. تجي تروح
0: أستاذ محمد عفوا مداخلة بسيطة، طب أنت شنو اختصاصك؟
2: أنا تربية.
0: تربية شنو؟
2: تربية إسلامية.
0: أستاذ محمد عفوا ما قدمت على المحاضرين مجانين، يعني ما شفت أكو في الطريقة يعني فتحت هواي يعني فرص التعيين.
2: عفوا أستاذ، المحاضرين مجانين أنا ما لحقت عليها، كان بوقتها أكو يعني كاتب بيها الصراحة ما يعني ما جت ببالي أنه ما أدري بيها، بعدين درت فيها أنه كاتب. أنا مع العلم يعني عندي يعني خواتم الزوجات هن بيهن على المحاضرين وراحوا، بس قلت لك انا خريج 2020 قدمت وراها على القانون الامن الغذائي، العقود اللي انفتحت الثانيه ما تنقبل لان الاستثناء اخذ ما اخذ، يعني واحد درجاته 10 12 درجه مفاضله ينقبل، وابو ال 28 30 درجه ما ينقبل. ماكو فد.
0: زين استاذ محمد، انت متزوج اكيد وعندك اولاد؟
2: اي نعمي.
0: زوجتك متعينه؟
2: لا
0: يعني هسه انت ما متعين، زوجتك ما متعينه،
2: وانا مسؤول على اهلي لان انا الوحيد لاهلي. والدي يعني شو خلنا احكيك، يعني انا والدي توفى بذاك بكانسر.
0: الله يرحمه.
2: تضرب هذا المرض انه الذب العشاء كل ما عنده.
0: صحيح.
2: اتخيل هسه انا مظاهرات هاي ما ديك المظاهرات شو تطلع وما الخريجين القدامى. اقسم بالله اريد اروح ما اقدر اروح، ابي زحت من قرايبي يروح لهم بالشغل، اذا تروح يقول لك تبطل روح، يعني
0: فعلا
2: روح
0: فعلا ليه، لانه اهلي يعني يتعامل وياك
2: ما يروح. يعني شنو شغلنا 12 ساعه ل 13 ساعه وراتب ما يسوى. يعني انا حكيتك في البدايه عذرا عن المفرده انه ذله، اقسم بالله ذله، بس انت مجبور تتحمل. عداله ماكو، تجي البيت زين 4-5 متعينين وتجي عائله ما بيها ولا واحد متعين زين. انا اللي بداخل البيت اللي اذا عنده حد متزوج يطالع هذا بحث اخر، بس نحكي اللي الموجود عندك انت بالعائله. ايش وقت الحكومه تنصف نتيجه وتحكي تقول لك انا ما عندي فلوس؟ انا مو مشكلتي، انت مشكلتك انت كحكومه توفرين درجات وظيفيه. انت اذا تخطيط مالتكم غلط انت تتحملون الغلط هذا مالتكم. احنا المفروض ليش تخلي الخريج يطلع مظاهرات يتحمل حر ويتحمل ضرب زين من القوات الامنيه ان كان لهم قصد مالهم قصد المهم ودا يتحمل ليش؟ يعني انت هذا لما دا يطلع احنا سنروح مظاهر نروح لبغداد بالطريق يا ستار صار قدر وانضرب.
0: صحيح.
2: انقلبت السياره مات، صار انجرح، صار بيفت شيء، شنو ذنبه ليش؟
0: صح. زين برأيك أستاذ محمد أسباب عدم التعيين؟
2: والله استاذ يعني مو احنا ما عدم التعيين يعني المحسوبيه عندك هاي واحده من عندهم الاحزاب اللي موجوده من عندنا كلمه الفلانه قلت
0: بس هم الاحزاب الاحزاب هم يعينون يعني جماعتكم يعني هم مو من خارج العراق هم عراقيين مين خالف
2: مو هي انت غير عداله احنا ليش مو كعداله هنا هذا البلد ما بيه عداله انا دائما احكيها هاي
0: نعم.
2: اقسم بالله البلد هذا ما بيه عداله يعني ابسط مثال الاستاذ مصطفى يدري كان ويانا بالمظاهرات اللي جماعه الاستثناء هاي العقود الاخيره هو كان الرجال موجود زين وسيله يمك
0: زين ماكو من الرابطه ماكو من الرابطه طلعت بهذه التعيينات مال العقود اللي موجود هسه تعينوا بالتربيه
2: وانا جايك في الساب انا كنت واحد من الناس اللي تطلع مظاهرات وياهم
0: زين
2: وانا كنت واحد من الناس اقول لهم ما يصير هذا الانشقاق كل من ممثل وحد وهذا وحد كرهوني من وراء هذا الحكي زين انا واكو بعد اكو ناس هواي كانوا يطلعون منقب لو اكو ناس مالهم ذكر ولا وصله ولا طلعت اسمائهم وراحت يعني هي عداله لما انا جايه درجات وظيفيه اطلع 1200 من عدين انطي الناس والناس الباقي اللي يعني انا درست المفاضله مالتي 28 شجيب بعد على مود انقبل
0: الله يسعدك
2: 28 وما انقبل ويجي اللي درست المفاضله مالتي 13 و12 و9 و10 ينقبل واللي هسه
0: اذا استاذ محمد انا اريد من عندك رساله توجهها للحكومه شنو رسالتك؟
2: والله بس الانصاف يعني المفروض لما استاذ حيدر الدبحاوي الممثلين اللي هسه على ما خرجنا
0: تحياتنا لهم جميعا تحياتنا
2: الخريج القديم لان احنا ما بقى بعمرنا شيء يعني انا هسه 39 احطب على 40
0: تيام وليد
2: مال 87
0: بعدك يا معود
2: لا حتى تقول 87 بعدنا صغار بس هو انت هذا القهر
0: ان شاء الله العمر كله ان شاء الله العمر كله
2: الله يخليك انت شفت الدوام وش وقت يطلع لك تقاعد ويا هاي ظروف الدنيا وهنا للمعلومات ترى ما يسوون يعني هسه اذا جيت عقيد هن 300 اخذوا منك
0: 280
2: ما يسوون بس انا انه ضامن تقاعد الي وهذا نرجع للمربع لو اللي حكيت بيه قلت لك لو عندنا حكومه وتخلي قانون بخير تضمن حق انا من جاي اشتغل بالقطاع الخاص وتخلي بالقطاع الخاص غصبا ما عليه يسوي عقد ويدفع له ضمان اجتماعي انا هذا تقاعد كله محسوب لي ايش وقت ما تعين انا دا يدفع لي هو ويخلي شروط عليه شروط عليه زين بس هي ندعو انه بس الله يهديهم علينا
0: الله يحفظكم ادعو الله سبحانه وتعالى ان يسهل امركم ان شاء الله وجميع يتعينون شكرا لاتصالك استاذ محمد حياكم الله استاذ محمد نرجع أستاذ مصطفى الحديث عن تعتقد أنه هذه المشكلة هي قلة الوظائف الموجودة في آلية التوزيع استحداث درجات يعني الوظيفية لو أكو مشكلة حسب ما سمعت من الاتصالات ومن حضرتك أنه أكو مشكلة حزبية أنه الأحزاب قاعدة تعين مجموعة وتبقون أنتوا ما أعرف يعني هل من المعقول اليوم 15,000 الموجودين في بابل ما تعين من عندهم مجموعة؟
1: لا هي احنا مو حديثنا الاساسي مو ال 15,000 انت تدري هي كل سنه تتخرج مجموعه ويصير مجموعه من الخريجين بس احد اهداف الرابطه مال الخريجين القدامى اللي احنا يعني قعدنا وسولفنا بها انا وسيد حيدر الذبحاوي وامير الذبحاوي والاستاذ محمد جبار العويدي هي مو بس
0: لهم جميعا نعم
1: هي مو بس للمطالبه بالحقوق بس ايضا للدفاع وحمايتهم لأن أنت تدري اليوم الممثل يعني البعض مو الكل من يظهر ويمثل شريحة فهذا ممكن يعني تكون عنده نفس ضعيفة ممكن من يلتقي ويا مسؤول يتعرض لبعض الإغراءات تدري أنت اليوم التمثيل مو يا هو اللي يجي
0: صحيح.
1: لازم يكون ضميره ويتحمل المسؤولية
0: هاي أمانة
1: رحم الله والديك أمانة العالم أمانة خواته يعني ما يتعرض ما يخلي العالم تتعرض للاستغلال ما يسويهم مادة للمتاجرة بينه وبين المسؤول حتى يصعد هو على أكتافهم فإحنا يعني خرجنا لهذا الموضوع حتى نقلل من هاي الأمور الاستغلالية اللي تصير من قبل بعض الممثلين ومن قبل بعض الجهات السياسية اللي تتعامل وياهم في بابل أو في أي محافظة كانت
0: جيد خلينا نأخذ هذا الاتصال السلام عليكم
3: السلام عليكم سيد الفاضل الأستاذ حيدر
0: حياكم الله الأستاذ
3: مصطفى حبيبي عرفان اللهم الله لنا ولكم
0: الأجر عم أبو نبي حياك الله
3: الإمام المتقين حسن العسكري عليه السلام أبو نبي
0: حياك الله أستاذ أبو نبي حياكم الله
3: سيد الفاضل سدد الله خطاكم وطيب الله اوقاتكم يا حبذا الخريجين القدامى لو تصرف تصرف لهم منحة لأنهم الحالة صح التعبير حالة يرسلها. وهؤلاء هم من المواطنين العطلاء وحازوا على الشهادة ومن جد وجد، وإن شاء الله من خلالكم مخاطبة الجهات المعنية المختصة لغرض التعيين يستفادون من التقاعد مستقبلا، ولكم فائق التقدير.
0: الله يبارك بك، شكرا لاتصالك سادة ونبا، وإن شاء الله الحكومة ما تنساهم للخريجي. خلينا نرجع للأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، هل تعتقدون أن الواسطة والمحسوبية هي سبب في عدم تعيين الخريجين القدامى؟
1: إيه طبعاً. يعني هاي حقيقة صارت في البلد هذا، حتى وصل الخريج إلى قناعة تامة أنه الشهادة ما توكل خبز، ما تفيده، ما توصل للي يطمح إليه. يعني إحنا ننزل في بعض الأحيان منشورات استبيان وإحصائيات، ماذا تفضل أو لو يعاد بك الزمن وبسبب الواسطات أو المحسوبية والمنسوبية، وحتى الفلوس يعني مرات تلعب دور أنه تحصل اللي تريده أو لا. بس الخريج يعني وشهادة اللي ما عنده شلون، اللي ما عنده حزب شلون، اللي ما عنده عرف شلون، هذا منو إله؟ منو إله من بعد الله سبحانه وتعالى؟ لازم يصحى هو، لازم تظهر ناس تطالب بحقه. يعني تقلل من هاي الظاهرة اللي ده الظلمة، وممكن اللي تظلم بعد أكثر في قادم الأجيال والأيام والخريجين اللي راح يتخرجون.
0: كان الله في العون. خلنا نستقبل اتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة
3: الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: على محمد وآل محمد. حياك الله عم أبو أحمد، حياكم الله.
3: عزيز عظم الله جورنا وجورك في هذا المصاب الجلل لذكرى استشهاد إمامنا الحسن العسكري. نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونعزي صاحب العصر والزمان في هذا المصاب الجلل، ونعزي إذاعتنا الحبيبة إذاعة جامعة المستقبل وكادر جامعة المستقبل والمقدم البرنامج الإعلامي الخدمي البطل في محافظة بابي
0: الحيدر محمد
3: ومخرجنا العزيز الأستاذ عرفان عبدون. ما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: على محمد وآل محمد. حياك الله عم أبو أحمد وأهلا وسهلا بك، الله يحفظك.
3: الله يخليك، تحياتنا لأستاذ مصطفى.
1: أستاذ حبيبي
0: حياك الله.
3: ثاني ابني صار 7 سنوات متخرج.
0: زين.
3: وأني من عوائل الشهداء، من 4 شهداء أني.
0: الله يسعدك.
3: من 4 شهداء، 2 بحرب إيران و2 بالانتفاضة.
0: نعم.
3: أخوتي. زين. ثاني ابني صار 7 سنوات قاعد. يا عمي أستاذ حيدر. وعليكم أطلع مظاهرة العالم متخليني يقولوا صوقع رجال كبير.
0: صح.
3: حتى ابني ما خلي يطلع مظاهرة.
0: عمي أبو أحمد، شنو اختصاص ابنك؟
3: تربية فنية.
0: تربية فنية.
3: هاي واحدة. قل له عمي أبو أحمد روح الخزينة المالية، أنت من عوائل الشهداء.
0: للخزينة، أي التقديم على الخزينة. صحيح.
3: رحم الله على.
0: رحم الله والديك.
3: أمك وأبوك.
0: ثاني.
3: رحت. قل له ابنك ميسر عمره كبير.
0: لا ليش، ما له علاقة التعيين على الخزينة، ما له علاقة بالعمر، على نسبة التضرر.
3: والله العظيم تدرى عمك أبو أحمد ما عاد شوي لما رحت يقول لي ابن الأخ ما يصير أبويا مالي ابني وعمامة شهداء يقول مين يصير ثاني عمر ابنك كبير. زين. احنا نقول يا عمي سعد مصطفى، يا عمي سعد حيدر، قد عندنا مدارس في محافظة بابل، قد عندنا مدارس
0: طبعا هواي موجود،
3: صار له خدمته بال40 سنة وبال50 سنة.
0: زين.
3: ليش انا ما اطلعهم واخذ الخريجين؟
0: هم اكيد قاعد يطلعون يعني بالتقاعد تطلع يعني اخو، مو يبقى زين يبقى، لازم اكون مكانه.
3: هو احنا نقول خلينا نطلع تقاعد خلينا الخريجين، اذا يقول ما عندنا تعيين. يا عم استاذ حيدر يعني
0: زين ابو احمد، انت باعتبارك مطلع ومتابع للاحداث السياسيه والاقتصاديه بالبلد، ورجال عندك يعني معلومات جيده، تتوقع شنو سبب عدم تعيين الاف الخريجين؟
3: اولا
0: نعم،
3: كثرة المدارس قليله، الشاهد بعد المدارس متزوجه. يا عم استاذ حيدر، المدارس قليله وخريجين عندنا انواع الخريجين
0: زين
3: تعبوا
2: وخسروا وتحملوا الحر والبرد على مود ياخذ شهادة يتخرج ويتعين. اليوم أصبح التعيين أنا حتى حاجة بداعة جمهورية كل اللي داعة أنا أحكيها.
0: نعم.
2: ابن عمي وابن خالي وهذا من جميع الحزب وهذا من جميع كذا.
0: نعم.
2: زين. أنا رجل ضرير. زين. إذا مثلا
0: ما خلصوا ذولا ما خلصوا اللي تابعين تقول للأحزاب يتصلون كثير ذولا ما خلصوا ما تعينوا وقال يعينون ذولا اللي ما منتمين
2: عمي أستاذ حيدر اليوم الشاب يريد الشاب يريد ملابس يريد تفلس بجيبه احنا نقول إذا ماكو تعيين يا عمي أستاذ حيدر سووا لهم راتب بالشهر 300 لهم تقاعد أبدا أقول ما عندنا تعيين مو هذا الحكي يا عم الساد مصطفى
1: نعم صحيح عم وياك
2: خلي يسووا لهم راتب تقاعد لهم ضمان إذا ما دخل شهادته وقاعد
1: إن شاء الله إن شاء الله يتم إنصافكم
2: باكر عقبه الله ياخذ أمانته
1: لا لك طولة العمر
2: لا تعيين ولا زواج يا عم الساد حيدر
0: نعم.
2: احنا نقول يا عم الساد مصطفى هاي أمانة برقبتك هذا الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية يقولوا احنا ما عندنا تعيين وما عندنا كذا عمي خلي يسوي لهم تقاعد لهم ضمان
1: انا
2: 350
1: انا خادم
2: انا يحفظكم الله
1: انا خادم عمي حبيبي انا خادم اليك ولكل الخريجين وان شاء الله يطمنوا هاي السنه هي سنه العوض لكم باذن الله
0: تمام طبعا شكرا لاتصال عم ابو احمد وطبعا الله يعينه
1: إيه مأساة وانا قلت لك مأساة
0: اكيد الله يعينكم استاذ مصطفى تعتبرون التعيين حق للخريج ام فرصه تنافسيه فقط
1: لا طبعا حق وواجب وشرع ومن كل النواحي اصلا حق لان هو انت اليوم اذا اليوم التعيين استاذ حيدر اذا مو حق فاحنا خلينا نلغي هاي الامور كلها الثانيه اللي زي. اللي تخلي الانسان يمر بعده مراحل لحد ما يوصل الشهاده مالته زي. اذا التعيين مو حق فالتعيين حق
0: تعيين حق زين
1: ومن حق كل واحد اصلا يعيش حياه كريمه
0: زين هل
1: تتوفر إلى سبل العيش الكريم
0: تتوقع أنه الوعود اللي تنطيها الحكومة صادقة وياكم يعني هم دائما نحن تتظاهرون أكيد راح تتقون بالنواب تتقون بحكومة مركزية حكومة محلية هذه الوعود اللي قاعد توصل لكم هل هذه موجودة على واقع الأرض تيجي صحيح له خلينا نأخذ هذا الاتصال وبعدين جاوبني على هذا السؤال هلو السلام عليكم
4: وعليكم السلام استاذ حيدر حياك الله
0: حياكم الله وسهلا ست
4: طبعا اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى حضرتك الكريمه وحضره استاذ مصطفى
0: الخطابي العزيزه حياكم الله من حضرتك عفوا
4: علياء حسين احد الخريجات القدامى من باب المحاويل خريجه التربيه
0: حياكم الله ست علياء تفضلي
4: استاذ احنا خريجين قدامى مضى على تخرجنا اكثر من 7 سنوات و8 واني زوجي كاتب واولاد واطفال يعني ما بقى شيء ما سويناه والمفاضله والدرجات دا اقدم وتروح يعني ما بها فائده يعني استاذ والخريجين القدامى انا كنت ادرس يعني بالبكالوريوس مرحلة ثالثة وصديقاتي وياي فهم تعينوا بعدهم ما تخرجين يعني هي هاي النقطة اللي شغلة بالي
0: يا سنة تخرجتي ست علياء
4: تخرجت 2020
0: 2020 نعم
4: ايه فاني يعني بعدنا دا ندرس صديقاتي والله العظيم يعني وياي تخرج بعدهم مرحلة ثالثة وطلع يعني طلع لهم تعيين ويا العقود مو هاي اللي راحن يعني وهم بعدهم أصلاً ما ماخذين الأمور يعني مال الوثيقة وهاي الإجراءات يعني الدرجات بتروح يعني بهاي الحالة يعني شنو وضعنا يعني وإحنا هم عندنا طالب
0: شنو اختصاصك سيد عليا شنو اختصاصك
4: تربية جغرافية
0: جغرافية سيد عليا ما حاولتي مثلاً خلينا نكون يعني واضحين ما حاولتي تعينين بمدارس أهلية أو تتعينين مثلاً بالقطاع الخاص نعم
4: القطاع الخاص يحسبوا لك 150
0: زين
4: ومن الصبح من 7 الصبح لحد 2 الظهر
0: والعقود هم قليله العقود هم 280
4: اي اعرف بس اقل هاي ضمان هاي هنا يعني يعني شو اقول لك والله ذله يعني يذلونا واليوم اللي ما نداوم بين بنتك مريضه خربطت ينقطع 10,000 من اليوميه والروحه والرده والمدارس تعاهي تسوي يعني قال لنا يلا يعطونا المثل
0: والله يسعدك
4: يعني انا هاي ال100 وين اخليها مثلا بس البنت ما تكفيها يعني
0: والله صحيح الله يعينكم ست عليا توقعين شنو السبب
4: والله هي كل من الرابعة وهذا الرابعة
0: زي ما خلصوا دول الربوع ما خلصوا
4: ما يعني خلصوا الربع ما تخلصوا لكلها هاي من الجذر تتغير

0: قلنا بس شي نشلب بيه نريد نخلص، يعني حالنا حال الضيم. لا يعني كل شيء، يعني منين ما صدناها تعبانه الوضعيه. فأملنا بالله وبالحكومه الجديده، وان شاء الله يعني ان شاء الله بحيل الله واهل البيت والاستاذ مصطفى ومحمد وحيدارة اساتذتنا واخوتنا ان شاء الله
1: خدمتكم
0: ينقذونا من هذا الوضع
1: ان
0: التعبان.
1: شاء الله، ما
0: نريد
1: تقصرون،
0: نرتاح
1: ما تقصرون، لا الحكومة ان شاء الله راح تقصر وياكم، راح
0: والله ان
1: تلقيكم
0: شاء الله
1: حل،
0: لنا
1: وبنفس
0: فيها
1: الوقت
0: بعدهم.
1: الاخوان الممثلين عنكم ان شاء الله هم اكفاء ويوصلون
0: والله
1: صوتكم ان شاء الله.
0: احنا اصلا امنا بالله وبيهم، بس بقينا
1: نعم
0: بالذنب
1: والله،
0: الاثنين بالله وبيهم، بس ما عندنا اي شيء بعد،
1: بخاف بعدين،
0: بس كل
1: بخاف
0: شيء ما
1: بعدين
0: عندنا
1: هم،
0: فائده.
1: بخاف بعدين يتعينون ويعوفوكم.
0: لا ما
1: لا ما
0: يعرفونا
1: كاين شيء،
0: ابد.
1: لا لا هم بالمقدمة، ما عندنا
0: ان
1: اي
0: شاء
1: شيء.
0: الله
1: الله يوفقكم ان شاء الله
0: الله يسلمك،
1: ويحفظك يا
0: شكرا
1: ست
0: جزيلا،
1: عليا،
0: رحمة
1: حياكم
0: الله.
1: الله، شكرا لاتصالك، الله يحفظك. استاذ مصطفى خلينا نرجع على سؤالنا، عندكم ثقة بالوعود اللي تعطيكم اياها الحكومة اعضاء البرلمان من خلال التظاهرات؟
2: والله يا استاذ حيدر، المتكلم مصطفى الخفاجي هو ناشط بهذا المجال من 2019.
1: جيد،
2: مرت
1: صارت عنده خبرة.
2: اي صارت عندنا خبرة، مرت علينا اشكال والوان الوعود والكتب ولا. فحاليا يعني صراحة احنا ما عندنا ثقة، بس هي هاي اجراءات يعني لابد منها.
1: زين،
2: بس احنا بالحكومة الجديدة المتمثلة رئيس الوزراء نتأمل خير ان شاء الله. يعني
1: عندكم أمل؟
2: ان شاء الله الامل لعد، ليش ما عندنا امل؟ الامل ونتعين، وهاي رساله الكل تسمعها.
1: زين،
2: موازنه 2027 ان شاء الله حصه التعيينات منها للخريج القديم حصه الاسد باذن الله تعالى.
1: ان شاء الله، يعني عندك امل
2: ان
1: بهذا.
2: شاء الله ان شاء
1: خلينا
2: الله ان
1: ناخذ
2: شاء
1: هذا
2: الله.
1: الاتصال. الو، السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: وياك السلام.
1: يعني تفضل.
3: خريج سنه 2010.
1: 2010، الله يساعدك. نعم.
3: اي والله اخرج معهد تبعني بوابل.
1: نعم، حياك الله استاذ، سلام.
3: احنا تدري بهالبلد اللي ما عنده واسطه ما يتعين.
1: زين،
3: وانا اخذ تعيين من حي، انا
1: شلون؟
3: داوم وتاجر يومي
1: زين.
3: بدارة الكهرباء سنه 2013
1: زين،
3: مده اسلاك الكهربائيه مستشفى التركي
1: نعم،
3: فتره، وطلعنا مدير ما يدور على المشاريع.
1: زين،
3: اجانا كتاب ب 2019 اللي عنده اجر يومي قديم وعنده تايم شيت يقدمه ويتعين.
1: جيد، اعتقد يمكن
3: طبعا
1: في
3: كتاب
1: وقتك كان يعني هذا الوزير الموجود عين الجميع، اعتقد اكو تعيينات كانت
3: لا لا،
1: في الوقت.
3: اللي عين اللي الوزير اللي قبله عين بالحله هواي.
1: ايه، من اهل الحله الرجل.
3: من اهل الحله؟ لا، احنا الوزير اللي برا كان المدير مال الدائره مالتنا علي كاظم. المهم
1: نعم،
3: فجيت راجعت الدائره مال التوزيع لباب الحسين.
1: زين،
3: اول موظف طبيت له قال لي لا انت ما مشمول، خلف الله على الله يرحمه مهندس فاهم في
1: نعم،
3: الشعب والميكانيكي. طبيت له قلت له انا عندي كنت مدير مشروعي،
1: زين،
3: سحب لي التايم شيت.
1: زين،
3: سحب لي التايم شيت، قدمت المعامله. المعامله تطلع عن طريق دائره الفرات اللي شارع 60،
1: زين،
3: تروح لبغداد.
1: نعم،
3: لما وصلت لهناك قالوا لي طلعنا المعاملات، لحقتهم رحت للوزاره. بالوزاره لقيت ابو البريد اللي بدائره الفرات
1: نعم
3: ماخذ اسمي، لان احنا جا الكتاب اللي كان متعين ممكن نظام البديل
1: نعم
3: يخلون بديل مكانه بشهر السابع 2019.
1: زين،
3: رحت للوزاره لقيت أدانة، طبعا الاوليات كلها موجوده، لقيت خال اسمي اسم ابنه مكاني المدير ابو انا مسؤول عن كلامي.
1: نعم،
3: المدير
1: اكيد اكيد،
3: ابو
1: انت اللي تحدث، انت تتحمل اللي تتحدثه.
3: اتحمل
1: نعم
3: المسؤوليه كلها.
1: نعم،
3: واسمه الثلاثي عدي اللي تعين مكاني.
1: زين،
3: هو مال دائرة الفرات على شارع 60،
1: زين،
3: والموظف اللي قطع اسمه كامل بس ما رد الكراش.
1: لا لا لا تذكر اي اسماء، لا تذكر، انت عندك يعني قضيه تريد تتحدث بها بس بدون ذكر اسماء، الله يحفظك.
3: والله العظيم رحت للوزاره وطبيت، قال وفحصت للموارد البشريه، وابو الموارد البشريه حكى عليها طق طق.
1: زين،
3: قال لي اسمك ماخذيه واسطه ومشين معامله طابين للوزاره.
1: عجب، ما قدمت شكوى تظلم للجهات
3: كتاب
1: الرقابيه.
3: تظلم بالوزاره
1: زين. اعتقد اكو مشكله بالاتصال، انت بعيد يعني مكان.
3: وخلي اقول لك ان شاء الله واحده، انا من انا اتمنى اللي صار اسمه مكاني، انا عندي اسمه الثلاثي اسمع كود السحابه،
1: زين،
3: اقول له الراتب اللي قاعد تاخذه هذا حق جهالي،
1: لا حول ولا قوه،
3: حق جهالي،
1: الله
3: حق
1: يسعدك،
3: جهالي قاعد تاخذه ولا حلل موهوب منا اليوم الدين.
1: الله يسعدك،
3: انا اسمه الثلاثي كله عندي، وادري بوين يداوم بس احنا تدري
2: الله يعوضك ان شاء الله اخويا حبيبي. الله يعوضك
1: استاذ سلام. استاذ سلام الله يعوضك خير ان شاء الله وكل صبر ان شاء الله وراء فرج ان شاء الله. والاخوان بالرابطه ما راح يقصرون وياكم وصوتكم ان شاء الله يوصل وان شاء الله تتعين. بس انت حاول استاذ سلام يعني حاول انه تبحث على يعني بالقطاع الخاص عمل يعني تدري انت هسه من 2010 لحد الان كارثه.
3: انا الحمد لله وشكر بالقطاع الخاص خير من الله
1: الله
3: الله يرزقك وجزء توفقنا اجد ما بالتعيين.
1: الله يرزقك الله يرزقك الله يرزقك حياك الله. شكرا لاتصالك استاذ سلام حياكم الله. الرجل متاذي يعني هذا شعور انا اعتقد هذا الشعور صعب انه اليوم يقدم شخص ويجي شخص يعني يتنافس وياه وياخذ يعني بدون كفاءه حسب ما تحدث هو فاي مشكله. استاذ مصطفى اذا نطلب منك اليوم انت صاحب تحل هاي المشاكل نعتبرك انت رئيس وزراء خلنا يعني بهذا المثال شو راح تدير هذا الملف باعتبار انت قريب على هذا الموضوع؟
2: اول شيء لحل هذا الملف هو متابعه الدرجات الوظيفيه الشاغله
1: زين
2: لان اليوم هي الدرجات الوظيفيه حالها حال الفلوس هاي اللي يلقوها اليوم الحكومه اللي متكتله بدوائر الدوله
1: زين
2: بدائره التربيه مثلا بدائره الزراعه بدائره الهندسه وابحث عليها
1: زين
2: والمها
1: ايه؟
2: اشوف ايش قد عددها حالها حال اللي انطلقت قبل 3 سنين 4 سنين ال 150 الف اللي توزعت زين. على جميع المحافظات العراقيه واخلي لجان قانونيه وماليه وتخطيط على عدد مال المحافظات وأوزع وطل كل ذي حق حقه. المية وخمسين ألف اللي إحنا اليوم نطالب بها مو هواي مو هواي قليلة يعني رسالتنا أيضا للجهات المسؤولة التلام ما يصير إنصاف لهاي المية وخمسين ألف
1: ممكن... إن شاء الله إن شاء الله قبل نهاية الحلقة راح نعطيك لك ال... يعني أن توجه رسالة خلنا نأخذ هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم أستاذ حيدر.
1: عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. نسيت
4: سلامي إليك والأستاذ مصطفى المحترم
2: أختي العزيزة
1: الله يبارك بيك. عفوا من حضرتك
4: اللي يتعب ويانا كله
2: خادم خادم تعبكم راحة
1: من حضرتك عفوا
4: رحم الله والديك. هاي فرح عبد الرزاق
1: ست فرح حياكم الله تفضلي ست.
4: أنا خريجة 2008 يعني صار لي تقريبا 18 سنة من المتخرجة
1: الله يسعدك
4: فنون جميلة.
1: نعم هواي هواي خريجين الفنون كل اللي يتصلون فنون
2: تعتبر من قسم أقسام التربية
1: اي صحيح. تفضلي ست أفرح
4: رحم الله والديك. بعد تعرف قضية الخريجين القدامى وأستاذ مصطفى يشرف بيها
1: نعم
4: ووضعيتنا تعبانة يعني حتى اللي زوجها متعين يعني هي هم إلها حق للتعيين وداوم حقها حق يعني حق وطن يعني
1: زين زين ست, ست ما بحثت على تعيين بالقطاع الخاص يعني اذا انت تشوفين هسه هذا الوضع هاي وحده. الشغله الاخرى اللي احب اسالك عنها انه انفتحت فرص انت باعتبار بال 2008 انفتحت التقديم على المحاضرين المجانيين العقود ما قدمتي؟
4: اي والله قدمت والله قدمت بس الصراحه المحاضرين يعني المجانين ما قدمت لانه عندي اطفال بوقتها
1: لا جوز جوز قلت ما يتعينون يروحون ويرجعون بلاش
4: اه يعني نفس الحكي اي
1: صار عندك احباب نعم
4: صار العراق شلون يصحوا لوطن الفرص
1: صحيح
4: ما سامع زين ف ما
1: سرحت لنا
4: الفرصه انه نتعين
1: اذا ما هي
4: ان شاء الله نتعين.
1: شنو رسالتك اليوم ست للحكومه؟
4: والله اللي ينظرون لحالنا يعني احنا قبل الوالده تحكي الوالد يقول احنا ست اشهر يعني ست اشهر ما يخلونا نطول يعني من نتخرج
1: زين
4: يعني راسا يعينونا يعني ايش شنو السبب هاي شنو؟ انا بنظري انه الشركات المصانع كانت قبل الأورزي المصانع كلها ماكو هسه كلها استيراد فأعتقد هو هذا هم سبب رئيسي يعني إنه تتكدس الخريجين ماكو تعيين. قبل كانت الشركات المصانع الشركات العراقية الإنتاج الوطني
1: نعم
4: إلى مكانته حتى بالدول
1: ان شاء الله صوتكم يوصل وان شاء الله الجميع يتعين وياخذ حقوقه. شكرا لاتصالك.
4: ان شاء الله بجهود استاذ مصطفى
1: ان شاء الله قادم. حياكم الله. شكرا لاتصالك. خلينا نرجع استاذ مصطفى والحديث. لو كنت رئيسا للوزراء شنو راح تحل هذا الملف؟ شلون راح تحله؟
2: يعني هو مو بذاك الصعوبه. يعني هو مو ملف على مستوى سياسه خارجيه او سياسه امن قومي او سياسه، هي مساله حقوق.
1: زين.
2: هي ما يراد لها واحد، يراد لها ضمير يملك الواحد حتى يعطي كل ذي حق حقه بالعداله طبعا.
1: يعني تعتقد انه هاي الفتره كلها ما حد صار عنده ضمير حتى يحل هاي المشكله؟
2: والله انت سمعت الاتصالات وسمعت الحالات اللي مرت عليك، هل تعتقد انه ذولا الناس المسلوبه من حقوقهم مروا فتره ظلم او فتره عداله؟ ومن السبب؟ السبب هو معروف.
1: زين.
2: الحكومات السابقه الظالمه.
1: خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو السلام عليكم.
5: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. انا نسيت.
5: صباح الخير عليك استاذ حيدر وعلى استاذ
1: صباح الخير والعافيه. اهلا وسهلا ست، حياكم الله. من حضرتك؟ عفوا.
5: بيداء.
1: تفضلي ست بيداء.
5: استاذ انت تقول شنو سبب عدم التعيين؟
1: ايه خلينا نسمع من حضرتك. تفضلي.
5: الو
1: وياك اسمع ست بيداء. تفضلي.
5: استاذ البارحه طلع خبر انه 16,000 واحد جاي تصرف لهم رواتب وهم أصلاً متوفين.
1: زين.
5: يعني إلا تصرف هاي الرواتب.
1: كان الله في العون.
5: زين مواكم. نعم. المفروض أكو يعني كل سنة حذفوا استخدام.
1: نعم. يا سنة ست بيداء أنت متخرجة؟
5: 2020.
1: شنو اختصاصك؟
5: علوم أحياء.
1: نعم. تفضلي. اي نعم ست. زين ما قدمتي على القطاع الخاص؟ ما قدمتي ويا العقود اللي انفتحت العقود قبل فتره؟
5: والله قدمت.
1: زين.
5: ودائما تطلع المفاضله انه احتياط.
1: زين.
5: والقطاع الخاص روحه واحنا نتصل عليكم.
1: انت متزوجه حضرتك؟
5: اي نعم.
1: زوجك متعين لو ما متعين؟
5: لا والله ما متعين.
1: يعني كارثة، يعني الزوج ما متعين وانت ما متعين، مشكلة. نعم تفضل.
5: اي والله استاذ
1: الله يساعدكم.
5: يعني احنا ناشد دولة الرئيس علي الزيدي انه ينظر بحالنا.
1: حق.
5: يعني خلينا قانون حالنا حال الاوائل والخريجين المجموعة الطبية.
1: نعم. ان شاء الله صوتك يوصل ان شاء الله ست بيداء. شكرا لاتصالك.
5: شكرا لكم.
1: الله يحفظك. سعد مصطفى، لماذا لا تطلبون من الحكومة اليوم أنتم كرابطة وهذه الأعداد الهائلة اللي ما متعينين أنه يدعم القطاع الخاص وأنتم عندكم قانون ضمان اجتماعي وينتهي الموضوع؟
2: أستاذ
1: يعني ليش أنتم قاعد تطلبون؟ خلينا نحكي بصراحة، ليش تطلبون فقط تريدون تعيينات؟ ليش ما تطلبون أنه مثلا يفتح مصانع؟ يعني القطاع الخاص يشتغل حتى تقدر تشتغل به وراح تجيك نفس الراتب.
2: احنا اليوم مطالبين للحقوق.
1: زين.
2: الناس اللي نمثلها تريد حق.
1: نعم.
2: اني
1: حقها الا تعيين حكومي.
2: اني حقها وياي التزامي وياها تعيين من الدولة.
1: زين.
2: ما اقدر افرض عليه اقول له روح اشتغل قطاع خاص.
1: زين.
2: ما اقدر افرض عليه شلون يريد يعيش حياته. التزامي ويا تعيين. إذا إحنا شجعنا على القطاع الخاص هسه بغض النظر عن القطاع الخاص تتوفر به ضمانات، تتوفر به
1: أمور قانون ضمان
2: أمور جيدة، أنا هذا مو شرطي ولا التزامي ويا الخريج. الخريج يريد مني تعيين.
1: زين.
2: بقية الأمور الثانية ما لي دخل بيها. إذا قطاع خاص، إذا إحنا شجعنا وطالبنا بالقطاع الخاص راح نخلي الحالات اللي وصلتنا لهاي المرحلة اللي فاتت بها أعمارنا نطي فرصة ومساحة للمسؤولين وللمتحزبين وللأولاد وأقرباء المسؤولين أنه يتعينون بالقطاع الحكومي ويتنعمون، والخريجين اللي يتخرجون القديمين والجدد يتوجهون على القطاع الخاص. فهذا أمر خاطئ ويطي فسحة مجال للفاسدين.
1: نعم. خلينا نأخذ الاتصال. السلام عليكم.
6: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
6: خليك وياك أسماء.
1: ست أسماء تفضلي.
7: نعم. اولا بالبدايه نشكركم على تاحه الفرصه.
1: الله يحفظكم.
7: نتكلم قضيه الخارجين القدامى.
1: أيوة.
7: وشكر موصول للاخ العزيز حيدر دبحاوي ومحمد جبار العويدي والاخ العزيز مصطفى.
2: ست اسماء. اهلا وسهلا.
7: تسلم.
1: نعم.
7: اليوم انا احكي عن قضيه الخريجين القدامى.
1: زين.
7: خريجين مرت على سنواتنا طويله ننتظر فرصه التعيين منذ 10 سنوات رغم امتلاكنا الشهاده والخبره والاستعداد للعمل.
1: زين.
7: نريد فرصه عادله وقرار ينصفنا. يعني احنا عشنا سنوات انتظار وطرقنا ابواب التعيينات لكن دون جدوى. يعني رسالتنا اليوم هي واضحه، نريد الحكومه تنظر بجديه الى ملف الخريجين القدامى وضع حلول حقيقي ومنصف. اليوم الخريج القديم مو رقم قاعده البيانات، الخريج القديم افنى سنوات من عمره بانتظار فرصه يستحقها. يعني احنا نثقب الدوله ومؤسساتها ونامل من دوله رئيس الوزراء السيد علي صالح الزيدي ان يكون هذا الملف من الملفات الحاسمه. يعني احنا الان بانتظار يعني خطوه مهمه من السيد رئيس الوزراء، الانصاف فقط لا غير. ملفنا اليوم ملف 150 ألف عائلة بانتظار الفرصة.
1: زين ست أسماء أنت خريجة يا سنة؟
7: 2015.
1: شنو اختصاصك؟
7: كلية الزراعة.
1: زراعة. ما حاولتي أنه تشتغلين يعني بقطاع خاص، شغل خاص تابع للزراعة باختصاصك؟
7: لا تعرف احنا كلية الزراعة يعني مو ذات
1: احنا الله يساعد العراقي والله. نعم تفضل.
7: نعم. يعني مو ذات القطاع الخاص بها، احنا كل الكليات عموما هي ما في قطاع خاص لها عدا يعني التربيه. احنا القطاع الخاص مرفوض. مرفوض جمله وتفصيلا مثل ما ذكر الاخ مصطفى. نعم طبعا. يعني نريد ان شاء الله الملف ينحسم عن قلب.
1: ان شاء الله ان شاء الله صوتك واصل. شكرا لاتصالك ست اسماء.
2: ست اسماء شكرا شكرا شكرا
1: حياكم الله. ست مصطفى هل لديكم مخاطبات رسميه احصائيات وقوائم باسماء الخريجين يمكن تقديمها للجهات المعنيه في حال انه يتواصلون وياكم كحكومه؟
2: يعني احنا الكتب الرسميه توجهت للجهات المسؤوله، تشريع نيابي، تواقيع برلمانيه. حاليا تشريع القانون الخريج القديم هو قيد التنفيذ.
1: يعني اكو
2: تم توقيع عدد من النواب، تحققت النسبه نصف زائد واحد داخل البرلمان العراقي من اجل تشريع قانون الخريج القديم. تم رفع كتب مخاطبه رسميه من الحكومات المحليه على مستوى 15 محافظه عراقيه الى رئاسه الوزراء. وقبل يومين كان عندنا اجتماع مع الامانه العامه لمجلس الوزراء، اللجنه الماليه واللجنه القانونيه، وتم رفع كتاب إن شاء الله يتم وصوله إلى رئاسة الوزراء المتمثلة بعلي فالح الزيدي، وإن شاء الله هناك أمور قادمة إيجابية بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله. خلنا نأخذ الاتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
8: وياك أحد الخريجين القدامى مصطفى علي من محافظة بابل.
1: أستاذ مصطفى حياكم الله، تفضل عيني.
8: تحياتنا إليك وجميع الكادر.
1: الله يبارك.
8: تحياتنا للأستاذ مصطفى.
1: حبيبي
8: حبيبي. أستاذ محمد العواد.
1: حياكم الله حياكم الله.
8: أستاذنا العزيز. طبعا اليوم أنا عندي رسالتي للأخ الممثلين.
1: زين.
8: أستاذ مصطفى.
1: تفضل.
2: وياك حبيبي. أخوتي
8: يرحم والديكم، أهم شيء النقاط، ما أريد هاي النقاط المفاضلة اللي أنت عدنا من عندها وحقوقنا راحت.
1: زين.
8: خوش. شغلة ثانية. أنا من خريجين تريد تحسبني من 2010 خريج معهد، تريد تحسبني من 2020
2: عدة شهادات.
8: خريج كلية
1: 2020 يعني كلية
8: موالي. خريج كلية 2020 وخريج معهد 2010.
1: نعم.
8: يعني أنا يمكن آلاف مؤلفة مثلي انضموا. إحنا بابل يعرفنا يمكن الأستاذ مصطفى. أنا من كنا إحنا الخريجين داعين بحقوقنا، الخريجين الغير محاضرين. صارت جروبات وكنا نداعي بالخريجين الغير محاضرين.
2: صحيح.
8: اجوا ركبوا الموجه.
1: زين.
8: يعرفهم الاستاذ مصطفى. ركبت الموجه صارت المتظاهرين.
1: زي.
8: اللي انباقت درجاتنا بهاي العقود اخر شيء 1200 درجه راحت.
1: زين.
8: صح لو انا غلطان استاذ مصطفى؟
2: صحيح وياك حبيبي وياك. صحيح.
1: تفضل استاذ تفضل.
8: رسالتي لكم يرحم والديكم، ما نريد درجات يعني المفاضله، يعني اعمارنا خلصت، ما نلحق بعد، انا مواليد 90 صح ولا لا؟
1: نعم.
8: وقت اللي حتى 30 سنه لا شغل لا عمل، راح تقول لي ليش ما وين كنت في ما داومت يعني بالقطاع الخاص؟ القطاع الخاص يرحم والديك، انا خريج تربيه رياضيه او خريج معهد تقني، انا شغلتي من اروح اداوم مدرسه اهليه اساعد الطفل من باب المدرسه للسياره، لو اشتغل تمسير اروح افتر على الصفوف، المديره اروح افتر على الصفوف وجيب منو المعلم او المدرس اللي ما
1: زين. استاذ مصطفى عفوا، يعني ليش ما تطالبون الحكومه من خلال يعني ممثليكم انه يفتحون القطاع الخاص لكم افضل ما تظل تعتمد على التعيين الحكومي؟
8: لا استاذنا العزيز زي اقول لك القطاع الخاص شوف اي واحد انت تعرفه والله العظيم القطاع الخاص يعني فاشل بالعراق، القطاع الخاص فاشل ما تضمن به حقوقك، احنا ندور القطاع الحكومي اللي يضمن به قانون تقاعد،
1: ويقول لك اكو موجود موجود قانون التقاعد، الضمان الاجتماعي موجود، يقول لك نفس الراتب تطلع به.
8: استاذ دعداني دارس يرحم والدك، استاذ دارس دارس وهاي جسمي متعب يعني استاذ
1: انا طبعا انا مو انا بدي احكي لك اللي واقع، انا ترى يعني اقدر ظروفكم واعرف وضعكم، بس انا بدي احكي لك الواقع المتداول اللي قاعد يتحدثون به كسياسيين، يتحدثون به كمواطنين عن معاناتكم، فاريد اجابه من حضرتك.
8: استاذ يعني انا دارس هاي كل هاي السنين التعب والهذا اروح لي على القطاع الخاص عشان مو حقي هذا، انا مو عراقي، انا ما لي حق بهاي الدوله صح ولا لا؟ استاذنا العزيز انت الاستاذ علي الزيدي من اجيت تحارب الفساد وتريد تبني الدوله صح ولا لا؟ انا هم ارد ابني الدوله، هم لي حق بالدوله. انت شلون راح ابني الدوله؟ عيني بهاي السنين التعب اللي من خلال انا شغلتي وهاي وظيفتي راح ابني بيها البلد، مو لي حق له، مو لي حق
1: مالي. استاذ مصطفى طبعا لا. طبعا شكرا لاتصالك و
8: بعد شغله يرحم والديك، يعني احنا المظلومين، احنا بسعي ان هاي الخريجين هاي اللي بدنا نطلع المظاهرات اللي تعبنا بيها والله العظيم اللي بدنا نطلع هسه احنا الخريجين المظلومين كنا مظلومين، فالاستاذ علي الزيدي يا رئيسنا الوزراء المحترم يرحم امك وابوك من خلال هذه قناتكم الناجدة، وإن شاء الله يسمعنا يرحم أمك وأبوك يا أستاذنا العزيز يا رئيسنا. أنت جيت تحارب الفساد وتبني البلد، تقصب الله حتى أنت إذا عينت هذول الخريجين المظلومين اللي أعمارهم خلصت خوش، أنت من راح تعينهم؟ أنت هذا أحد شغلاتك اللي قضيت بها على الفساد، لأن إحنا ضحايا فساد.
1: صحيح.
8: احنا ضحايا فساد، يعني انا يعني من الناس هواي مثل ضحايا فساد، مو لو لا لو انا غلطان
1: صحيح.
8: اذا انا غلطان قل لي، يعني انا معدلي بالبدايه كان علمي معدلي 73 تمام، 73 ذاك الوقت مات، يعني من طلعت 73 كان 73 حش السامع ما يشتون بزبانه، يروح دور معاهد، المعاهد ما لها قيمة بالعراق نهائيا، ما تتخلص تخرج ما حد تروح تشتغل حتى سامع زبال، ما حد يدور.
1: حشاكم عفوا
8: مو صحيح لو لا.
1: استاذ مصطفى خلينا نستثمر الوقت ونكمل محاورنا مع ممثلكم استاذ مصطفى، وايضا كثير من الاتصالات اللي قاعد تصل لنا، الله يحفظك، شكرا شكرا شكرا.
2: بس تعقيب،
1: رد علي ورا، رد علي ورا ورا الاتصال.
2: انا مو ممثل، انا خادم.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله
2: انا خادم لاخوت الخريجين القدامى.
1: الله يبارك بيك، وهذا شعور يعني مهم جدا انه تعطيهم امل لاخوانك وزملائك اللي ثاقين بكم.
2: ان شاء الله الامل صار واقع وحقيقه باذن الله.
1: زين، انتم يوم كخريجين قدامى صار لكم سنوات تنتظرون التعيين، بصراحة ما زلتم تؤمنون أن الشهادة، نحكي بصراحة الشهادة وحدها تكفي الحصول على فرصة عمل، أم اليوم يحتاج واسطة؟
2: لا الشهادة يعني وحدها ما تكفي، لازم عندك واسطة، لازم عندك حزب منتمي إليه أو معرفة حتى تقدر أنه أنت تتعين أو تتوفر لك سبل عيش كريمة، مو شرط التعيين كمشروع كاختلاس مثل اللي دا يصير، يعني اليوم شهايد والله شهايد مسؤولين يحلمون يحصلوها، عد أخوتنا الموجودين الخريجين وهذا قاعد متنعم بالمنصب ويحكم ويعطي أوامر، وهذا الخريج القديم مفترش الشوارع تحت أشعة الشمس يطالب بأبسط شيء ممكن يوفر له سبوبة عيش ويأكل أو يسد احتياجاته. فمع الأسف والله العظيم.
1: الله يساعدكم. خلينا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
9: السلام عليكم استاذ حيدر، تحياتي لحضرتك والاستاذ مصطفى.
2: حبيبي
9: وياك اسامه جواد، خريج محاسبه من 2017.
1: اسامه جواد؟
9: نعم اسامه جواد.
1: تفضل عزيز.
9: الله يسلمك استاذ. احنا نتمنى من الاستاذ علي الزيدي انصاف هذه الشريحه اللي همشت من قبل الحكومات السابقه.
1: زين.
9: واحنا نرفض القطاع الخاص جمله وتفصيلا. لان القطاع الخاص انا اعتبره مخبر للخريج.
1: صح.
9: لأنه أكثر أصحاب القطاع الخاص هم أساساً بدون شهادات. يعني تعرفون في هذا الموضوع أكيد، تعرفون بهالتفاصيل هذه أستاذ حيدر.
1: صحيح.
9: أستاذ مصطفى.
1: نعم.
9: يعني القطاع الخاص مقبرة للشباب مثل ما قلت لك. وك يعني للناس اللي تقول وين كنتوا باي الفترة يعني العشر سنوات أو هيك شيء، هذا الشخص تحسه أنه ما موجود هو بالعراق. يعني تحسه ما يعرف المحسوبية والأحزاب والبيع الدرجات الوظيفية وغيرها وغيرها.
1: الله يساعدكم. زين، ما هي رسالتك اليوم للحكومة أستاذ أسامة؟
9: أستاذ حيدر، يعني أولا أنا أشكر الشباب يعني اللي يعني ساهموا بإنهاض هذا الملف النايم اللي صار لسنين.
2: واجبنا هذا، لا شكر على واجب أخوي
9: نهائيا. فاحنا رسالتنا لدولة رئيس الوزراء علي الزيدي، نتمنى منك انصاف هذه الشريحة اللي تعبت وعانت معانت بسبب التسويف وبيع الدرجات الوظيفية، وهذا اساس مكافحة الفساد. يعني
1: صحيح.
9: اساس مكافحة محاربة الفساد. لانه لولا الفساد لما وصلنا الى هذه الحد. يعني هذه الدرجة اللي وصلنا لها سبب يعني فلان جاب جرائبة الى فلان مكان. ليه جابه؟ في سبيل انه يهيمن ويسيطر على هذا المكان. فهذا اساس من اسس الفساد اللي انبنت. فاحنا نتمنى من الدكتور علي الزيدي او عفوا الاستاذ علي الزيدي انصاف هذه الشريحه.
1: ان شاء الله صوتكم يوصل. شكرا لاتصالك استاذ سامح. حياكم
9: الله.
1: حياك الله. حياك الله استاذ مصطفى. سنوات من الانتظار وشهاده معلقه على الجدار، برايك من يتحمل مسؤوليه الضياع عمر الخريج اذا الحكومه تقول ماكو تعيينات؟ خلينا نحكي بصراحه، ولا يوجد حل. شنو الحل البديل اللي برايك؟
2: الحكومه اليوم تقول ماكو تعيينات. الحكومه السابقه قبل هاي الحكومه الجديده طلعت قالت انه التعيينات والظرف الاستثنائي والظرف الاقتصادي بس انضغط عليها. تعينت درجات اشخاص عددهم بالغ 1.25 مليون.
1: زين.
2: فاحنا اليوم الوضع الاقتصادي، الظروف اللي يمر بها البلد، احنا كابناء بلد كخريجين قدامى، احنا يعني من اليأس والطاقه السلبيه اللي ممكن يقدمها البلد خلاص اخذنا حصتنا. القادم حصتنا الايجابيه. انا اليوم كخريج او كمواطن عراقي ما اتحمل تخبطات الحكومات السابقه، ما اتحمل بوقهم، ما اتحمل سفالتهم. ذن البنات الفاشينيستات والبلوغرات وغيرهن يتنعمن بأرقى السيارات، كل سيارة سعرها تعين لها 50 إلى 100 ألف واحد. أبنائهم يتنعمون سفر طبة طلعة دراسة بالخارج، أملاك بالخارج، هم بعظمة لسانهم يطلعون يقولون إحنا فاسدين، إحنا يعني الكعكة نتقاسمها بيناتنا. فهذا الشعب العراقي مل مل من 2003 لحد الآن، هو يسمع نفس الأسطوانة نفس القوانة. فإحنا نريد تغيير. هذا أنا مو مشكلتي، مشكلة المسؤول الفاسد، مشكلة الحزب الفاسد، مشكلة الحزب اللي يحاكم الناس اللي هي أصحاب الحقوق ويأخذ حقوقهم ويعطيها الناس هي ما تستاهل، بلا شرف بلا غيرة بلا محبة للوطن، يتبعون غير وطنيتهم، ما عندهم شهايد. فيعني هاي الامور احنا بغنى عنها وما لنا ذنب بيها.
1: الله يسعدكم. خلينا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
10: مره ثانيه عمك ابو احمد.
1: حياك الله عم ابو احمد.
10: جواكم الله وجاي فاعل خير لخدمه الخريجين، انيانا يخلي له بصمه الى الفقراء بحق محمد والي محمد ولا مخرجنا العزيز استاذ عرفان. انا اشاره واحده أريد أشير لك عم أستاذ حيدر وأستاذ مصطفى.
1: تفضل.
10: والله العلي العظيم يا عم أستاذ حيدر، أنا بالسوق يا عمتي بالعقيد جت بنية قالت لعم أبو أحمد ابنك ما بتعيني هسه؟ قلت له إي والله، خال عيني بعين الله وأهلي البيت يا عمتي على حاجة هي تدري بيها بارير، لكن والله أنا ما أعرفها. بالأخير قالوا لها فلان مكان ثبت معدي 5 ملايين، قالت باكر تجيب الكتاب مالي بك روح قابل المدرسة. والله وهذا اليوم وفاة الحسن العسكري قال اطلع ما بحمد طير 5 ملايين وانا عينت ابنك باكر يداوم زين. فهذا ما نجيب 5 ملايين يا عمي سال حيدر سال مصطفى، وانا رجل ضرير والله قلت عمي خليه ما عندي 5 ملايين اخلي عيني بعين الله او الله يخلصني ويحفظك الله بحق محمد.
1: الله يعطيك العافية. الله يحفظك عم بحمد، حياك الله، شكرا لاتصالك، والله يعينك ويعين جميع الخريجين. استاذ مصطفى نريد من عندك رساله، شنو رسالتك الاخيره للحكومه؟
2: يعني الرساله راح تتفرع نحو اتجاهين. الاتجاه الاول نحو الحكومه المركزيه والجهات المسؤوله وذات الاختصاص، والفرع الثاني الاتجاه الثاني اخوتي الخريجين القدامى اللي يشاهدونا واللي يتابعونا من اي محافظه عراقيه. أنت اليوم يا رئاسة سيادتك رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، أنت في يعني بادي بداية جيدة. الآن أمام طاولتك كتاب يضمن أنصاف 150,000 خريج قديم. إذا أنت انصفت هؤلاء الخريجين القدامى فهي ضربة قاسية للفساد في العراق، ضربة قاسية وتمنع. احنا اليوم كخريجين قدامى جايك مو بس باشكالات، ويا الاشكالات مخلي لك حلول.
1: نعم
2: يا سيادة رئيس الوزراء علي الزيدي، انصاف الخريجين القدامى هو بما معناها قطع الدرجات الوظيفية حسب المنسوبية والمحسوبية اللي تروح للجهات الفاسدة، للأحزاب الفاسدة، للمسؤولين الفاسدين وأصحاب العلاقات المرتبطة بالفساد. تشريع قانون الخريج القديم يمنع لك انه بعد ما تشوف خريج يلزم لك الشارع. الخريج من يتخرج يعرف ايش وقت يتعين، من يمضي على تخرجه 5 سنوات. اعمارنا ما تسمح التسويف والمماطلة. احنا مطين مهلة للجهات المختصة بعد لقائنا ووصول كتابنا لرئاسة الوزراء. في حال التسويف والمباطلة ستتجه إلى أمور لا تحبط عقباه. إحنا نريد حقوقنا، إحنا جايين نريد حقوقنا، أبسط حقوقنا، جاية موازنة قادمة بها درجات وظيفية. الخريج القديم عنده 20,000 درجة، البقية تكملوهن وتنصفون بها هاي العالم، وإحنا يد واحدة مع الجهة اللي تدعم واللي توفر واللي تنصف هاي الشريحة، ونحاسب كل فاسد يساوف ويماطل ويطي وعود بدون تطبيق، لأن عمرنا ما أعمارنا العفو ما تسمح
1: إن شاء الله صوتك
2: بالتسويف والمماطلة. وإحنا متابعين وأخوتي الخريجين اطمنوا، مستمرين بالمطالبة باللقاءات بالحملات، وإن شاء الله خير، استبشروا خيرا، أمور إيجابية. موازنة 2027 ما تخلو من اسم الخريج القديم، مو كل الأمور تطلع خوفا عليكم، حرصا على حقوقكم. أكو بعض الجهات المخربة للجهة اللي تدعم الخريج القديم، وأكو بعض الجهات تخرب على أخوتكم اللي يدافعون ويطالبون بحقوقكم.
1: الله يعينكم. وأيضا أنا من خلالكم من هذا المنبر الحر، منبر إذاعة جامعة المستقبل، أيضا نوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي. هو اليوم وعد أنه ما راح يرشح بالانتخابات ولا راح يدخل بكيان سياسي من خلالك، ذولا يعني أخوتك أبنائك الخريجين يطالبون من عندك أنه يكون لك موقف بهذه الحكومة، حكومتك اللي حقيقة بدايتها كانت هي محاربة وحاربة الفساد، وهذه الأموال اللي يوميا نشاهدها تصادر من قبل الجهات الرقابية إن شاء الله ما راح تنساهم، وراح تكون لهم حصة بالتعيينات، وخاصة في موازنة 27 مثل ما اليوم استمعت أنه الكثير من الخريجين القدامى ما يقارب 150,000 خريج في العراق وفي بابل تحديدا 15,000 ينتظرون من عندك الفرحة، وهذه الفرحة إن شاء الله راح تدخل على بيوتهم. الكثير من عندهم ما متعينين، هم وعوائلهم محتاجين هذه التعيين، محتاجين هذا الرزق. إن شاء الله تكون لهم إنصاف بهذه الحكومة، وأملهم بك كبير إن شاء الله دولة رئيس الوزراء أنه تنصف الخريجين القدامى ويفرحون. شكرا لوجودك في إذاعة جامعة المستقبل. أيضا قبل ما أنسى أيضا هذه رسالة مرة أخرى إلى أعضاء مجلس النواب باعتبارهم هم ممثلين عن الشعب وأعضاء مجلس المحافظة اللي هم منتخبين عن المحافظات عن الشعب أنه تقفون مع الخريجين القدامى وتنصفوهم.
2: أنا قطعتها بخير, هم ما لهم وقفة, لذلك أنا ما ذكرتهم. فبلكت
1: ضمير
2: عندهم, ضمير عندهم,
1: هذه دعوة.
2: خلي يبطلون هاي سوالفهم من يشوفونه بالشارع, ها حبيب, ها أخوي, ها صاحبي, ها صاحبي. احنا ما نريد ملقى من عندك, اخدمنا, اخدم الناس اللي انتخبتك. لا تظلون بعد ماكو واحد ينضحك عليه بذن السوالف, تضحك وياي وتاخذ الصورة وياي, انا شو اسوي بيك؟
1: ان شاء الله الحكومة تنصفكم. شكرا لوجودك بإذاعة جامعة المستقبل. احبتي المستمعين ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل, وصلنا نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوع قسم من الشارع. انتظروني في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة أخرى. استودعكم الله.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن أمير المؤمنين علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إذا ترى برا بارد عليكم تعالوا شوي، هنا مجالك وعدنا واسع، هنا تفضل تعالوا الغرفة، الغرفة فيها فراغ كبير، تعالوا تفضل تفضل بين قاعدين هناك برا بالهواء، تعالوا هناك تفضلوا. بحيث احتفال السنة الأزهر، وحيث شبن بالثرى الأعفر، ومن حيث شمرة في اتباع جلال ومنبع وحي ثري، هناك ضريح لهادي الأنام وآخر للحسن العسكري. ضريحان عندهما للنبي مكان المعاني من الأسطر، هذا اللقب الذي عرف به الإمام الحسن صلوات الله عليه، وهو لقب العسكري نسبة إلى المحلة، المحلة التي عرفت بعسكر، وإن كان هي في واقع الأمر بعض المؤرخين يقول أنها منسوبة للمدينة بصورة عامة، لأن مدينة سامراء أساسا أسست كمعسكر نفس المدينة، بدأ تأسيسها، هاي أكو مجموعة من المدن بالعراق كانت معسكرات، بدأ تأسيسها الكوفة، بدأ تأسيسها معسكر، ما كانت مدينة مال سكنة، وإن كان هي على أنقاض مدينة سابقة، على أنقاض عاقولة مدينة سريانية، بس من بعد ذلك بنوا عليها معسكر ومشت خلاص، تسعت تحولت من معسكر إلى مجتمع مدني. كذلك فيما يخص سامرة، سامرة مبدئيا ما كانت مؤسسة كمدينة للسكنة، وإنما كانت معسكر، وسبب تأسيسها معروف، في أيام المعتصم كانوا الأتراك يطلعون بخيولهم، إذا طلعوا بخيولهم يمرون بشوارع بغداد، أحيانا يمرون على المرأة الضعيفة، على الرجل الكبير، على الطفل، ما يراعوا يسحقوه، فوقفوا لهم البغداديين، وقفوا إلى الموكب اللي يمر به المعتصم، قالوا له ارتحل عنا بجنودك وإلا حاربناك. قال لهم بماذا تحاربوني؟ قالوا له نحاربك بدعاء السحر. قال هذا جيش لا أقوى على قتاله، وفعلا طلع عجل مبدئيا للقاطول، وما شاف القاطول صالح، قاطول جاي من سامرة، بعدين انتقل إلى سامرة، يعني بات لفترة بيها يومين أو ثلاثة، استعذب الهواء، استطاب، خطط المدينة على أساس أن تكون معسكر، فالمدينة أساسا هي معسكر، والنسبة إلها عسكري نسبة للمدينة ككل، لكن البعض يقول لا أن النسبة كانت إلى المحلة بالذات. المحلة شنو سبب تسميتها بالمعسكر؟ محل هذه المنطقة صارت بها الحادثة، حادثة المستعين وحادثة المتوكل. المتوكل مع الإمام الهادي سلام الله عليه كان قعدهم عرب عسكري، وطلع الإمام الهادي إلى ذلك المكان، وطلع راكب هو وزير الفتح ابن خاقان فقط، وأمر بأن يمشي الناس على أقدامهم، قال يمنع أن يركب واحد إلا هو وزير الفتح بن خاقان بس. وهذا ترى وزير اللي انقتلوا يا الفتح بن خاقان، واثنينهم وضعت لحومهم بكؤوس القمر لما انقتل هو هذا المتوكل ذبح، وضعت لحمة ولحم الفتح بن خاقان في كؤوس القمر، كانت كؤوس القمر بعد عامرة، ومع ذلك مر التاريخ يسميه محي السنة ومميت البدعة. واضح ليش محي السنة كان يبغل عليه طالب مؤثر، هذا يعني هاي تزكية مالته وسام الشرف. هذا على اي حال هذا الرجل بالذات امر بان لا يركب احد، كل الناس تمشي على الاقدام الا هو وزير الفتح ابن خاقان، واقبلوا الى هذا المكان وقال لهم كل واحد من عندكم من الاتراك جاي الى المعسكر ويا فرس. طبعا الفرس يصطحب وياها مخلات، المخلات اللي نسميها باصطلاحنا العامي عليجة اللي يخلون بها شعير. قالهم كل من عنده مخلات يملأها رمل ويخليها جمع، وسألت دولة حوالي جند الخاص حوالي 150,000، فجمع كل واحد ملأ مخلاته وملأه إلى أن صار تل كبير عرف بتل المخالي. جلس على ذلك التل وأمر بالإمام، إجا الإمام سلام الله عليه أمر بأن يحضر، أحضر جلس، قال له أحببت أن أريك عسكري. الإمام سلام الله عليه ما جاوبه بشيء، بس قال له أشار له إلى السماء، قال له استقصد بها، قال له أنا هذا عسكري، عسكري السماء، وراح نشوف يا يغلب عسكري لو عسكر. وفعلا تفضل الآن شوف، مر الآن على ذني الجوشق والجعفري اللي أسسهم المتوكل في سامراء، كلف كل واحد 400 مليون درهم، الجوشق كلف 400 مليون والجعفري كلف 400 مليون. تفضل الآن تلقى أكو أثر أكثر من خرائب. وهذا المكان اللي يبني به قبر الإمام هذا اسمه خان الصعاليك. هل اللي يقول له واحد من الأدباء خان الصعاليك؟ هل مرت التواريخ في سمعة الموقري؟ وهل مرت العبر الحاشدات وما للمظاهر من مخبر لتنبئك أن ديار الضلال من جوسق ثم أو جعفري تهاوت رمادا وظل الخلود ينام على رملك الأشمري. وفعلا ذاك خان الصعاليك الآن شوف بها اللون. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المهم هالمنطقة بالذات سكن بها الإمام سلام الله عليه بنفس الدار، فنسب إليها ومن قبله أبوه نسب إليها، ويعبر عنهما بالعسكريين، ويعبر عن كل واحد منهما بابن الرضا. الإمام العسكري سلام الله عليه ولد سنة 232 هجرية، 232، وتوفي مسموما سنة 260. كثر مجموع عمره يكون؟ مجموع عمره 28 سنة. عاش بها مع أبيه، يعني الفترة اللي عاش بها مع أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه عاش 22 سنة، لأن يعني الإمام الهادي توفي سنة 254، يعني عاش من بعد الإمام العسكري عبارة عن 6 سنين، ليس إلا 6 سنين فقط عاش من بعد أبيه. طيب خلينا نشوف الآن الفترة اللي عاش الإمام سلام الله عليه إلى جانب أبيه كانت من أشد الفترات، وإن كان أكد لك أن الحكم العباسي كان آنذاك شديد الإرادة مغلول. الحكم العباسي كان حكم شعارات بس مؤثر، يعني الواقع اللي يديرون الأمر منه الأتراك أنفسهم، الأتراك كان الأمر بأيديهم كله. ولذلك أبو فراس الحمداني في بدء بوادر تحلل الدولة، بدء بوادر تحلل الدولة العباسية لما طبع إلى المعسكر وأنشد قصيدته: الحق محترم والدين محترم وفاء آل رسول الله منقسم، إلى أن يوصل يقول: أبلغ لديك بني العباس مألكة لا يدعو ملكها ملاكها العجم، أي المفاخر أصبحت أضحت في منابركم وغيركم آمر فيهن محتكم. فعلا كانوا الأتراك هم اللي يديرون الأمر. فمبدئيا انسلبها الحكم منهم وظلوا مجرد علامات، لكن كل هذا ما منعهم أن ضغطهم كله يتوجه إلى آل علي بن أبي طالب. كل الضغط ما أكو تناسوا كل شيء، كأنه ما أكو بالدنيا خطر إلا آل علي بن أبي طالب، هذا الخطر الوحيد. فاتجه كل ضغطهم آنذاك على الإمامية، وكل فترة وكاب شيلة في دار الإمام الهادي، خاف عندك أسلحة، خاف عندك. الإمام يقول له: أنا مو خطي هذا الآن، لو عندي خط هذا كنت أدخل، ما أقول لك يعني ما كنت أتنصل، كنت أقول لك واقعي، لكن هذا أنا مو فعلا ما عندي من هذا الشيء. الإمام عاش هالجو، عاش جو المتوكل، ومن بعد نعم لما اجى ابنه المنتصر، ومن بعد المنتصر سلسلة العهود الى 254، عاش هالفترة الحرجة. طيب لما توفي الامام الهادي سلام الله عليه، انتقلت اعضاء الامامة الى الامام العسكري سلام الله عليه، وهو ولادته كانت في سامراء على رأي، وعلى رأي بالمدينة، رأينا في روايتين، رواية أن الولد بسامراء ورواية أن ولد بالمدينة. المهم أن ترعرع بتلك المنطقة. أول ما فتح عينيه سلام الله عليه على النور، أمسك خط آبائه. طبعا في وجود الإمام الهادي سلام الله عليه يكون محجوبة إمامته، ويكون الإمام منصرف إلى بعض الأعمال الثانوية، لكن من بعد وفاة الإمام الهادي قام بالأعباء، قام بالأعباء من بعد أبيه، وكان أبوه يمص عليه. وجماعة دخلوا على الإمام سلام الله عليه، قالوا له: ابن رسول الله، إن حدث حدث لا قدر الله فلمن من بعدك؟ قال: هذا ولدي، وأشار إلى الإمام العسكري، هذا عالم آل محمد. طبعا هالمعنى كانوا يراقبوه منه، الخلفاء العباسيين كانوا يراقبون منو اللي راح ينص عليه الامام، منو راح يعهد الى قاسين عيونهم. الى ان عرفوا ان العهد انتهى للامام العسكري، حاولوا المعتز حاول ان بعد ان عرف ان النص على الامام الحسن العسكري، ودى ورا واحد اسمه ابن سعيد، قال له: يا ابن سعيد، انت تروح تأخذ الحسن العسكري معاك الى ان تصل الى قصر ابن عبيرة، سوي له حادثة بالدرب، خليه يوقع نعم يسحق ويموت، واعلن بانه وقع، انتهى كل شيء، يعني سكت بالطريق وجيب لنا النتيجة. جماعة يظهر كانوا على صلة، او لمحوا يعني شيء من ملامح التآمر وصل إليهم، كتبوا للإمام سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، إنا نخشى عليك هذا الطاغية. لما وصل إليه الكتاب قال: لا تخافوا، إني قد نازلت الله عز وجل فيه، وقد أجابني إلى ما دعوت، وستكفون أمره بعد ثلاث. وفعلا من بعد ثلاثة أيام هجموا عليه الأتراك وانتهى أمره خلاص. هذه أول بادرة. طبعا الإمام سلام الله عليه كان موزع فيها الفترة بين عدة أعمال، قسم من أعماله اللي كان متجه إليها، أعماله اللي عليها سيرة سلفة، انقطاع إلى الله عز وجل وعبادة ورعاية لأتباعه وصلة للضعفاء من الناس، هذا كان دور يعني أعمال اللي مربوطة بالبر ومربوطة بالإنسانية وبالتقوى. أما العبادة فقد كان الإمام سلام الله عليه فيها المثل الأسمى، قالوا له الصالح ابن وصيف، قالوا له: إحنا انطيناك هذا الرجل على أن تخليه بالسجن، طيب انت لما خليته بالسجن شو بعد ما دي شيء هذا الامتياز ما نضيق عليه يظهر انه ما دي شيء. قالهم ويحكم والله لقد وكلت به رجلا من شرار خلق الله من اشر ما يقدر عليه وانا صافح لهم قدامكم. قال بعد يومين ثلاثة ذول الشرار رأيتهما من أكثر الناس عبادة سوالهم هذا أنا ما أدري في أرسل خلفهما أحضرهما قلهم ماذا جرى لكما مع هذا شو اللي جرى لكم مع ابن الرضا. قال ما تريد منا أن نصنع برجل لا نراه إلا صائما بالنهار قائما بالليل ولسانه لهجا بذكر الله وما رأيناه مشغولا بشيء غير العبادة شو عندنا أن نسوي له وما كلمنا مرة إلا ودخلت في نفوسنا منه هيبة بحيث لا نقدر أن نرفع رؤوسنا إليه. قالوا أسمعتم؟ قالوا لا بلى يسوي له شنو أنا هذا. كان الإمام سلام الله عليه لا يبارق الصلاة والصيام والعبادة واللسان لهج دائما بذكر الله فإذا صارت له فرصة أو شيء تصدى بتلك الفرصة علما للعلم أو للكتابة انصرف إلى كتابة التفسير المنسوب إلى وإلى كتابة الفقه المعروف عنا بكتاب المقنعة نعم نص عليه أكثر من مؤرخ. والغريب هنا موضع العجب هنا أنه دائما هاي الحادثة تتكرر عند الأئمة. واحد يسأل علي ابن الإمام الصادق سلام الله عليه يسألوه قالوا له ابن أخوك الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر هذا يقعد وتكال إلى المساء الكيل بالعشرات مين؟ قال والله هذا عالم ولكن ما رأيناه يختلف إلى مدرس. منين هذا يجي العلم أنا ما أدري. قال هذا أنا ما شايف يروح إلى مدرس عادة الإنسان يحصل العلم من مدرس من أين؟ هذا غافل عن أن الإمام مثلا يلهم وأن الإمام يلقى في روعه العلم. زين هالظاهرة تتكرر مع أهل البيت لأن تلفت نظرك أن الإمام سلام الله عليه فيها السن ويتصدى إلى الفتوى ويتصدى إلى رد الشبهات ويتصدى إلى التفسير وتوجد في تفسير الإمام سلام الله عليه آراء غاية المتانة. سئل يوما من الأيام عن معنى قوله تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. قالوا له شنو يعني الأمر من قبل ومن بعد كيف يعني كيف نتصور الأمر من قبل ومن بعد. قال الأمر من قبل الخلق ومن بعد الخلق. من قبل الخلق أمر بكينونة المخلوقات تصور دقة الجواب لأن المخلوقات هاي ما صارت وحدها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدر الأمر بوجودها والأمر من بعد الخلق بإدامتها نفس الإدامة أي إدامة مثلا مو الله عز وجل خلق الكون وذبه هذا هو لا العناية متصلة الإدامة موجودة إذا يقطع عناية فعنا لحظة الكون يتدهور كله. نعم فالأمر له من قبل ومن بعد الأمر بالإيجاد وبالاستدامة. طبعا أنت ما تلمس الجواب إلا في بيت عالم حتى أتخطر الفيلسوف إسحاق الكندي هذا المعروف الآن اللي هو موضع فخر للمسلمين. إسحاق الكندي هذا الرجل عرضت له شبهة في متناقضات القرآن أن القرآن به متناقضات مثل إيش؟ مثلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تعدلوا فواحدة زين ويقرأ ولن تستطيعوا أن تعدلوا فبناء هاي أكو بها تناقض في الواقع مو الشكل. مثلا يقرأ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويقرأ والله خلقكم وما تعملون هناك يقول من شاء يعني مخير هنا أنت مخلوق أنت وعملك مخلوق هذا تضارب بالآيتين يتصور أن هذا تناقض والرجل هو دقيق الفكر. الحقيقة ماكو تناقض هي المسألة هناك لن تستطيعوا أن تعدلوا يعني ما تقدرون تعدلون بالمودة الإنسان ما يقدر يعدل بالمودة بين زوجة وزوجة رجل يود واحدة وأكثر من الأخرى لكن العدل بالنفقة نعم المطلوب العدل اللي يقدر عليه الإنسان العدل بالنفقة اللي هو مناط التكليف في تعدد الأزواج، أن الله عز وجل يبيح التعدد إذا كان عادل بالنفقة، يعني يملك عنده نفقة ويقدر يكفي هاي الطيحة حسب حقها وهاي حسب حقها بدلا. زين، أما مسألة العدل بالمودة فهو غير قابل، المتعلق مختلف، ما قلت اضطراب يعني، ما قلت أنا أقول بين الآيتين. هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله خلقكم وما تعملون، هذا في واقع الأمر أيضا ما قلت اضطراب. ليش؟ لأنه أي عملية من الأعمال يقوم بها الإنسان بها جانبين، بها جانب الله عز وجل وجانب الإنسان. شلون؟ يعني تفرضني أنا أطلع من بيتي أروح إلى السوق، أريد إما أن أشتري طعام أو أروح مثلا أشتري شيء محرم، سواء كان ذنب أو فضيلة، أنا من أطلع من البيت إذا الله ما ينطيني قابلية أقدر أمشي على رجلي؟ طبعا لا، هو اللي يعطيني القوة، إذا ما يعطيني القدرة على الحركة ما أقدر أتحرك، فالقدرة هو خلقها إلي، لكن أنا وين وجهت القدرة؟ هاي القدرة مرة أوجهها للحرام أروح أشتري خمرة تصير حركتي حرام، ومرة أوجهها للحلال أروح أشتري قوت لعيالي فتكون حركتي حلال. نبهلي، إذن كل عمل عند الإنسان بجانبين، جانب من الله، الله خلق الصاحب والقابلية والداعي، خلق الداعي في نفس الإنسان، لأن الداعي شنو؟ أنا داعب مثلا، شنو اللي يخليني تخطر على بالي فكرة أن أقوم أروح أزور صديق من أصدقائي؟ هذا الداعي الخاطر منين جتني؟ الله خلقها في نفسه. زين، فالله عز وجل يخلق القدرة ويخلق الداعي، لكن الإنسان يوجه الداعي ويوجه القدرة بإرادته، فيحصل شنو؟ الجمع بين فعل العابد وفعل الله عز وجل. ماكو تناقض، بس هذا الرجل تصور أن القرآن بتناقض، فشو قعد يسوي له؟ يألف له كتاب في متناقضات القرآن. وصل الخبر للإمام، الإمام العسكري قاعد يوم من الأيام، طب واحد من تلاميذ الكندي على الإمام، لما دخل تفت للإمام قال له أما فيكم رجل رشيد يردع هذا الرجل عن عمله؟ ما فيكم واحد ينصح لهذا يقول له بطل عن العمل؟ جاب هذا إلى تسجيل متناقضات إلى القرآن، تفت له قال له سيدي أنا تلميذه، شلون أقدر أعترض عليه؟ أولا ما عندي قابلية، ما عندي استعداد علمي، وثانيا هذا أدبيا ما أقدر، على أستاذي. قال له زين، أنا أطرح لك فكرة أنت انقل له الفكرة. قال له بلى. قال روح لي قل له أنت هذا القرآن اللي جاي تفهم منه معنى وتتصور أن هذا المعنى متناقض، ها؟ ما يجوز أن يكون هناك معنى آخر لقائل القرآن غير المعنى اللي بذهنك؟ إذا قال لك إيه يجوز، نعم، بل احتمل ان يكون ذاك المعنى، ليش تحتمل التناقض؟ قال انت لما تقول ان الكلام جائز، نعم، الى معنى غير المعنى اللي انت فهمته، يعني مثلا واحد افتهم من لفظة القرء الطهر، واحد اخر افتهم من لفظة القرء بالقرآن الحياة، فانت ليش تحتمل بس هالمعنى؟ جائز اكو معنى اخر، لما تمر عليك الآية يجوز الآية مو بالمعنى اللي انت فاهمها، فروح بالله هالكلام. فعلا اجى ليه قال له اولا تحسب ان القرآن عندما تقرأه فيه معنى غير المعنى اللي يتبادر الى ذهنك؟ قال له جائز، هذا موجود في اللغة. قال له زين، اذا شلون تقدر تعرف انت اذا اكو معنى اخر جائز؟ شلون تعتبر انت المقصود هالمعنى بس وتقول ان هذا المعنى متناقض؟ فطن الكندي، سكت. قال له من اين لك هذا الكلام؟ قال له خطر على ذهني. قال له لا، انت مو قد هذا الكلام، اخبرني من اين. قال له والله اخبرني بذلك الامام الحسن العسكري. قال بلى والله، هذا الكلام لا يخرج الا من بيت نبوه. صدقت، ثم قام مزق الاوراق، نعم، امتنع. فتصور تصدي الامام سلام الله عليه لامثال هذا، وتفديه إلى التفسير وإلى الأحكام، لأنه الشيعة في كل مكان، تيجي رسائلهم وتيجي أسئلتهم وتيجي مشاكلهم ويتولى الإمام رعايتها. مو بس هذه، لا، الواقع كان التتنظرت لنقطة، محمد بن إسماعيل كان من الولاة، أكو علوي عندهم في قم كان يكثر شرب الخمر، هذا العلوي كان يلح في شرب الخمر، يشرب الخمر كثير. فلما اجى عنده مشكلة طب على هذا الوالي، يريد يطرح مشكلته حتى يحل الهيا، الوالي احتقره قال له ماذا لا تفكون الباب انا ما ما ما يستعي لا سيدي ورسول الله وقاعد لي على الخمره ما يستحي ما يفجل هذا فطردوه قال لهم طرد فعلا في تلك السنه حجة ومر بوين بالعراق على الطريق لزياره الامام فقد قال لزياره الامام جاء الى سر مرة لما دخل اراد ان يدخل الى دار الامام قال للامام للحاجب احجبه لا تخليه يدخل وقف قال ليش ابنك سيد السلام انا من خدامه انا من شيعته انا من المخلصين في ولائهم قال والله ما ادري انا اجاني امر بان احجبك تقدر تنتظر الى ان يطلع الى الصلاه تاخذ وجهه نظره فعلا ظل واقف الى ان طلع الامام لما طلع مرض خديه بين رجلي الامام قال الإمام ارفع رأسك قال سيدي لما حجبتني قال حجبتك لأن حجبت هالسيد هذا ليش ما خليت يدخل عليك قال سيدي أنت تعرف أنا عملية تأديب ما أكرههم أنا بالعكس أحبهم قال بلى ولكن أنت هذا لاحظ هذا لاحظ رسول الله هذا لاحظ انتماءه الثلاث لاحظة طبعا مو معنى هذا ان الامام يريد يقرر على هالعمل او يريد يتهاون وياه لكن يظهر ان الامام كان يدري ان هالاسلوب راح يؤدب هذا هالاسلوب راح يبلغ الخبر راح يتأدب والا قاعدة هذا ما سوى قضية امر معروف ونهي عن منكر واحنا مطلوبين بالامر معروف ونهي عن منكر وما يفرق سيدة وغير شيء واحد لما يرتكب المحرم يقام عليه الحد ايا كان ما يفرق النبي يقول لو عصيت وانا لهويت لكن يظهر ان الخطوة كانت تأديبية وفعلا على لما اتصل به الخبر قالوا للإمام حجب الوالي بسببك قال عجيب على حسابي قالوا لي ترك الخمرة ترك الخمرة وتاب تحول إلى إنسان سوي إلى إنسان متقي إلى إنسان صالح أساليب التربية اللي كان يتبعها الإمام سلام الله عليه واحد يربيه عن طريق الأموال يصله بالأموال واحد يربيه يقف بنفسه عليه يوجهه واحد يتخذ له أسلوب من هذا النوع زين كان الإمام سلام الله عليه متقدم لأمثال هذه الأمور لإجابة الأسئلة لكثير من هذه الأمور اللي كانت تحدث يتولى لي حتى أكثر من هذا ألفت نظرك عيسى ابن صبيح عيسى ابن صبيح يقول أدخلوا علينا الإمام بالسجن قضيت أنا يقول أنا بالسجن مسجون وجابوا أن الإمام ذبوه أنا بالسجن يقول لما أدخل الإمام سألني قال لي ألك ولد قلت لا والله يا ابن رسول الله وأريد ولدا وأريد منك أن تدعو لي بولد وأنا أسألك هل لك أنت ولد قال لي الإمام بلى إن الله سيرزقني ولدا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ثم قال لي الله عز وجل سيعطيك سيرزقك ولدا وتمثل الإمام قال من كان ذا عضد يدرك ظلامته إن الضعيف الذي ليست له عضده ثم قال لي أنا سأرزق نعم سيرزقني الله عز وجل بهذا الولد الذي وعدتك به وتمثل أيضا الإمام بالشعر تمثل قال لعلك يوما أن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوادد فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو بالناس واحد شوف هل مقدار ما كان يهف للإمام واحد من أتباعه يسأل عندك يدعو له شايف مقدار الرعاية يعني أكو عملية مسح للشيعة مو يتركهم لا مو ما لي شغل بيهم لا وين هم شوف شنو حاجاتهم شنو اللي يرجو شلون يرعاهم شنو المشاكل اللي عندهم على الأصول الإمام راع يرعى رعيته كن يتولى جميع ما يحتاجون إليه دينا ودنيا وفعلا كان أئمة أهل البيت على هذا المستوى ورسلهم إلى الأمصار مختلفة تحمل الكتب وتحمل الأموال وتحمل النصائح وتحمل الإرشادات زين تنبهوا الواقع العباسيين إلى الجانب أخذوا للإمام خل فترة هاي اللي عاش ما خلوا يستراح من سجن إلى سجن هذا علي بن أوتاش تركي علي بن أوتاش تركي ودى وراء الخليفة العباسي قال له تعال اخذ هذا وشدد عليه شدت البر شدد عليه شدد عليه جاب إلى السجن تتفل زوجته كأنه ألفت نظرك أكو سجون ترى نوعين سجون خاصة وسجون عامة أغلب الأئمة كانوا يسجنون بالسجون الخاصة، قليل من السجون العامة يخلوهم بها، كأنه السجون الخاصة بالبيوت. والسجون العامة مثل المطبخ اللي كان في بغداد ونظائر المطبخ، هاي سجون خاصة، هذا بيت علي بن أوتاش، وكانوا يشرفون عليها غلمانة. لما دخل علي بن أوتاش التقت له زوجته، قالت له يا هذا اتق الله، إنك لا تعرف من في بيتك، أنت هذا اللي بيتك ما تعرفه، لو تعرف عبادته وورعه وجهده، لو تطلع على هذا الرجل تشوف مكانته شنو هي، تعرف شنو قيمته. اتق الله، لا تشي أن لهذا الرجل. قالها أنا على العكس مما تقولين، أكو عندي حظيرة للحيوانات للسباع. قال والله لا ألقينه هنا، وفعلا شالوا الإمام ألقوه هناك. يقول وقف هذا علي بن أوتاش رعاه، فتح عينه شاف الإمام يصلي، قد افترش رداءه يصلي، والسباع تبصبص بأذنابها إلى جانبه. طلع وجاب ذول الحجاب وخرهم، قال أنا أخشى أن أطرد هؤلاء، يفتتنون به ذول، يروحون يميلون إلى، نعم أخرجهم وعمل بإخراج الإمام، وراح إلى هذا الخليفة العباسي أخبره. يوم من ماكو أيام استقر بالبيت، نعم، أرسلوا خلفه مرة أخرى، جيء به إلى السجن ومعه أخوه جعفر. دخلوا جعفر، يقول أبو هاتم الجعفري إحنا بالسجن كنا مسجونين، يقول أدخل علينا الإمام العسكري ومعه أخوه جعفر. لما أدخل أخوه جعفر كان تملا، الشكر بادي عليه، يقول يصيح وا شيطانا، عند جارية اسمها شيطان، يصيح وا شيطانا. الإمام كان يغمزه يجر إيده، يقول له استحيل، عيب، أنت إنسان من بيت محترم، اخجل، يسكتها وظل يلاحظ هذا إلى جانبه، وقامت العيون تتردد بين السجن وبين الخليفة، يسألهم ما الذي يجري له؟ يعلقهم عليه، يقول له هذا المنصرف إلى العبادة، إلى الدين، إلى الصلاة، مرة مرتين ثلاثة، أمر الحاجب قال له اذهب إليه أخرجه. يقول الحاجب جيت أنا أحمل الأمر مكيف، أنا راح أطلع الإمام من السجن، جيت بباب السجن دابة مشردة، دابة مهيئة حاطين عليها السرج وكاملة، فقلت من الذي أخبره؟ يقول تخلف، قلت له ابن رسول الله أنا أمرت بإطلاقك، قال لي أنا شفت لابس خفة وطيلسانة ومستعد. خرج الإمام سلام الله عليه، يقول ركب على ظهر الدابة وبقي واقف. قلت له ما الخبر؟ قال لي أنا منتظر جعفر يخرج معي. قلت له أنا مأمور بإطلاق صراحة، أنت بإطلاق صراحة جعفر، ما مأمور بإطلاق صراحة. قال لي إحنا دخلنا معا، وإذا رجعنا للبيت ورجعت أنا وحدي في ذلك عار على صاحبك، روح لي بالله. راح لي أخبر، قال لا أطلقه إكراما له، أطلقه جعفر، طلعه وياه، وخرج الإمام سلام الله عليه. وتصور هذه هالأيام القليلة اللي قضاها ما فارقته، يعني شددوا عليه بالسجون تشديد لا حدود له، شيء غريب يعني من سجن إلى خلال هالفترة اللي تسرى مرة، وبعد داو الإمام كانت مراقبة غاية المراقبة. ليش؟ لعلمهم العباسيين ماخذين فكرة أن هنا في هذه الدار راح يولد الإمام صاحب العصر والزمان، فكانت المراقبة شديدة، كانت المراقبة نعم شديدة غاية الشدة. تدري هذا شدد لازمه البيت ملازمة غريبة، وبالذات السرداب. وإلى الآن تلقى أكو فرد شبه تطار حول هذا السرداب. السرداب ما أكثر من مكان كان يحل بالصيف وقت الحرب، هذا سامر بعينا يعني في النجف بيتراديب عن الحر، اللذون بها عن الحر، سرداب كان في بيت الإمام، نسجوا لك حول أساطير عجيبة غريبة وخلوا فيها موضع هزأ وشخرية. ما أنا للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا، والحال بإجماع المسلمين في الإمام المهدي، بإجماع المسلمين أن الله عز وجل نعم يبعث الإمام المهدي، ماكو أصلا فرقة من فرق الإسلام ما تقول بهذا، لكن الفرق أن المخلوق الآن يخلق بعد ذلك، هذا النزاع بين المسلمين. وإلا بإجماع المسلمين أن الإمام المهدي الله عز وجل يبعثه في آخر الزمان. وأكثر من هذا فتاوى علماء أهل السنة تقول أن من لم يعتقد بوجود الإمام المهدي كافر. نعم بتصور. إذن شو الإشكال؟ سرداب وزيلة الألوسي الغريب مفتي الدولة العثمانية. الألوسي مو شخص عادي. الألوسي صاحب شرح عينية عبد الباقي العمري، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، صاحب التفسير ذو المعاني، هذا التفسير الضخم، هذا جاهل الألوسي. يقول الشيعة يجمعون الخمس مالهم كل سنة ويجيبوه يحطوه بالسردار حتى من يطلع تعالى زمان يتصرف به. أرجوك 1400 سنة إن هاي الأموال اللي دفعوها الشيعة سرداب ها كبرى ها الشيعة هذول عفن عقول ما أتمنى ما دا كمان اشتعوا هالحقد ليش ما احمد ادريانا على اي حال. واحنا هم شوية ما اكو عندنا مركز يعني يتولى الواقع تنقية في الامور سدى بسدى في ملابس حقمة راضي في ملابس يزير يعني ما شنو علي من اللي هو شعر ما بقى وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الامام سلام الله عليه عندنا سرداب او دار او ارض كان يمشي الارض كان يمشي عليها او الدار كان يقعد بها يعني احنا نلزم نقدس الدار كلها او الارض كلها لا مو الشكل. ليش اوجد مجال للدهم وللشبه والا هاي الشبه مثل ما ذكرت لك مو اكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبه وملاحقه غايه الملاحقه. ولهذا يقول أبو الأديان أنا كنت أخدم الإمام العسكري سلام الله عليه وأحمل كتب إلى الأمصار. يقول أرى استدعان الإمام في ليلة من الليالي جيت قاعد يكتب رسائل تقريبا إلى نصف الليل استدعاني قال لي يا أبو الأديان قلت بلا سيدي قال لي أنت راح تروح إلى المدائن تنقل هالرسائل إذا انقلت هالرسائل ترجع على رأسي 15 يوم إذا رجعت تسمع النائحة في بيتي تلقاني مسجل إذا وجدت هالمعنى قلت سيدي لمن بعدك قال من يطالبك بجوابات الكتب فسيدي هذه واحدة قال ومن يصلي علي والثالثة من يخبرك بما في الهميان. يقول أبو الأديان فعلا أنا حملت مكاتيب الإمام ونقلتها إلى بغداد وقضيت شغليك على رأس 15 يوم دخلت سمعت سامروا بأجمعها تضج رجة واحدة. يقول جيت وجدت الإمام مسجى في صحن الدار وقد غسل وأدرج في أدخانه ما كتر ما كان أحد من الإمام بس صيقة الجارية وعقيد الخادم ما حضره أحد من أهله أبدا ومن علم الله حضوره. يقول يعني يقصد الإمام سلام الله على صاحب الأمر الواقع دول اللي كانوا فيه في الدار. ويقول الدار لقيتها مطوقة والناس وقوف وسامرة مغلقة الدكاكين معطلة الناس واقفة على قدم وساق والإمام سلام الله عليه مسجى في ضريحه. يقول دخلت لما دخلت إلى الدار شفت الناس منتظرين واجا واحد قال لجعفر سيدي لقد هيئ اخوك قم للصلاة. يقول قام جعفر المعروف باللقب يقول جاء به ليصلي. يقول وقف اراد ان يكبر بالاثناء بعدها واقف ما كبر واذا بصبي في اسنانه فلج وفي شعره. يقول هو أعين أسمر في شعره أو في شعر وجهه قطر وفي أسنانه فلج وأقبل جبب بها التعبير جبب رداءه. قال تنحى يا عم أنا أحق منك بالصلاة على أبي. يقول فنظرنا إلى وجه جعفر قد ارتد وتغير وتلون ألوانه تقدم فصلى وصل الناس من ورائه. يقول اجى لي حجة حاجب الخليفة قال له هل تعرف هذا الولد حتى نقيم عليه الحجة؟ قال لا والله ولم أره من قبل أنا ما شايف هذا ما أعرفه من قبل. يقول أبو الأديان قلت في نفسي هذه واحدة في نفسي هذه واحدة لأن قال لي من يصلي عليه هو له الأمر من بعدي. تعيش من بعد هذا. يقول دخل الى الدار من بعد الصلاة طلع لي الغلام قال لي هات جوابات الكتب. قلت هذه الثانية. ادخلني الى الامام يقول دخل اخبرني بما في الهميان. انا يقول هبت الامام ان اسأله ايش اكو بالهميان لكن الامام اخبرني هنا واخذ الهميان. يقول وخرج. يقول بعدنا جلوس اقبل جماعة من اهل قوم دخلوا قالوا اين الحسن؟ قيل لهم انه توفي والنعش لا يزال مسجع. قالوا لمن الامر من بعده؟ معنا كتب ومعنا اموال. قالوا لهم الى هذا اشاروا الى جعفر. جاءوا اليه قالوا له عندنا اموال وعندنا كتب اخبرنا ممن الكتب وما عدد الاموال. فنفض ثيابه وقام قال يريدون منا ان نعلم الغيب. لما قام اذا رسول الامام استدعاهم قال له يا فلان انت من اهل كذا معك كذا فلان معك 1000 دينار منها 10 دنانير مطلية. اخبرهم قالوا بلى هذا هو الذي كلفنا بنقل الاموال اليه. دفعوا الاموال وخرجوا واخرجت جنازة الامام سلام الله عليه عملت وخرج الناس عن بكرة ابيهم. لكن اللي يؤلم الواقع ان الامام في هالسن هذا في عمر الوالد 28 سنة في هالسن القصير عالج الموت وحده ولكن يؤون الخطب ان قائم آل محمد ان بقية الله في الارض حضر جنازة ابيه وصلى عليه ونقل الامام سلام الله عليه الى محل قبره ها هنا ووري. ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله نظرت الى الحور حملته اعمامه نظرت الى الطلمة حملته عشيرته ادارت وجها يمينا وشمالا صاحت اما لهذا المسجى من عشيره

ذئب وعاد الثليب ما جابها احد ماذا عمر بن سعد يا خيل الله ارتدي وبالجنة

جرب بالاكوان يصير للشعب نشان تجي اخوته وتطرد الجيمان يسجوه ما ينشان عطشان خويا شاعتذر عندك ما للشان فزعنا لك من الخيام نسوان. الى هذا المكان عرف الامام يعني شافوه اللحظات القصيرة ومن بعد ذلك لم يرى. احتجب عن الامصار احتجب عن الانظار سيدي يا صاحب الامر متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر الترى.

0: هلي لك يا ابن احمد سبيل وتلقى الى ان يقول هل قد يات عين فشاهدت عيني على القضاء ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطز الفظيعة اترى تجيب فجيعة
1: بامر من تلك الفجيعة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

شمس ليالي نهار شمس وقمر تضوي الأرض تضوي بأرض نتبرع إلى الشاعر الحسين السيسعيد الصافر رميد.

العيل تبغض عالي يا حيل شباب خل تسمع العيل تبغض عالي يا حيل

كذب عارف كذب عارف إيه نتبرع من

رفيع والامر اصبح مكشوف يا رفيع

من كل ما كان الشيعة التقصد ويتطور، من كل ما كان الشيعة تقصد ويتطور معلومة.

حسن الباقي الليلة خذ الذكرى حزني

يا كتب ما ندري قبل الزهرة وبيا كتب ما ندري قبل الزهرة احكي يا إمامك وبيا يا صاحب السماء

الحزن الباقي الليلة خلي الذكرى. حزن الباقي الليلة خلي الذكرى. وش كم

الشريح يظهر يدل لينا عليها ابو صالح.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الجم يبكي على عماته الهسه قلبه من الجم يبكي على عماته للموت لما انشوبحت عينه

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

العسكري اسمك عقيدا ذكره يا الحسن حج على البشر ترك الباري بأمره من علي الهادي والدك سيدي أيها الإمام العسكري بدوار وحلك مولاي من علي الهادي والدك وارث علومه وصبره من أطهر وأشرف نسل نسل الزكية الزهرة نسل الزكية الزهرة يا خدامك احنا وشيعتك

0: لك احنا وشيعتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك بالدمع نحكيها قصتك نرويها
1: انت وياي
0: نحكيها قصتك
1: جينا يا الامام
0: انا يا العسكري بنصير لك جينا نحيي الزيارة
2: نحيي الزيارة
1: عافية عافية شباب جينا

0: مصيبتك نحية مصيبتك نحية
1: يا سيدي ونجمك سطع يذهب سماء العصمة انت الولي الحادي عشر.
0: اريدك الجملة هاي تردها وياي ابي ارفع الاصوات ان شاء الله.
1: انت الولي الحادي عشر انت الولي
2: الحادي
1: عشر بعد انت الولي
2: الحادي
1: عشر باب العلم والحكمة باب العلم
2: والحكمة
1: وبطاعتك وبطاعتك وصى النبي وبطاعتك وصى النبي وارث صفاته وعلمه بعصرك صرت يا العسكري بعصرك صرت يا العسكري بالحق إمام الأمة
0: رد ويايا
2: بالحق إمام الأمة
1: بالحق إمام جينا تقبلنا ندعي مروتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك جينا يا تقبلنا ندعي مروتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك وروحك نواسيها وقصتك نرويها وروحك نواسيها
0: اي اي جينا يا العسكر
1: جينا يا العسكر
2: بمصيبتك جينا
0: نحيي الزيارة بحضرتك
1: نحيي الزيارة
0: بعد مرة سمع للإمام
1: جينا

0: مصيبتك نحيها،
1: مصيبتك نحيها، مصيبتك نحيها، مصيبتك نحيها.
0: اي يا الحسن ظل ماك العده وتعذبت شم مرة. خادم الحسين سيد زيد الفحام، يا العسكري يا الحسن ظلمك العده وتعذبت شم مرة، بعدوك عن أهلك غصب يا سيدي بسامرة، يا سيدي بسامرة، بعد
1: يا سيدي بسامرة.
0: عشرة حكم المعتمد حد اللعين تجرة، ويسجنك بسجنة بلا ذنب منك، اي والله سجنك بسجنة بلا ذنب منك، يخاف تضر منك يخاف.

يا رب حضرتك انا يا يا الله الله الله الله الله الله الله جينا نشرح دمعنا قصتك جينا يا نحكي الزيارة بحضرتك كل مصابك بيها قصتك نرويك هلا ايه يا سيدي بديرة غرب يا سيدي بديرة غرب سجن النواصب وحدك والمعتمد صمك حقد ذاب وتقطع كبدك ذاب وتقطع يا العسكري ولما نمت يا العسكري يا العسكري ولما نرحت أمنية كانت عندك مو بالغرب بين الأهل تموت بمدينة جدك تموت بمدينة جدك يا يا والله انفجعنا بمحبتك جينا يا نحيي الزيارة جينا يا والله فجعنا محبتك جينا يا نحيي الزيارة فاطمة نعزيها فاطمة نعزيها قصتك فاطمة بعد مرة بعد مرة

0: انا رحت يا العسكري لما رحت يمت حضار مهدينا يمت
1: حضار مهدينا
0: وصيته هو يشيعك ويدفنك بايدي انا ويدفنك اي مو مثل جدك يا الحسن فوق الثرى مقطعين يا حسين مو مثل جدك يا الحسن فوق الثرى مقطعينه بلا دفن ضل على التراب يا الحسن ومسلبينه يا الحسن ومسلبينا نشرح مصايب عمتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك جينا يا الله الله الله

0: تجريها قصتك
1: بعد بعد
0: يا العسكري.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: كاشف هضم كل المصا يا الله يا الله.

كل أمر بالصبر أمرتنا وإحنا ما عفنا الصبر وإحنا ما عفنا الصبر.

نقسم احنا بجفوف القمر عليك يا ربنا نقسم احنا بجفوف. طالت سنين صبرنا حتى شيبنا الدهر حتى شيبنا الدهر نضحي بالروح فدوة نظرة من المنتظر.

عينه يمتى بالكون نسمع صرخة الحق ترتفع صرخة الحق ترتفع يا لثار الغريب ويا لثارات الضلع.

0: راح هلا ما شاء الله ما شاء الله اتشرف بك
1: يا رحمن يا رحمن.
0: خادمك خادمك الى خادم الزهراء الاستاذ زيد علي العبندي. تمضي بينا الليالي والامل ما ينقطع.

سر على ضلوعه ايه والقطع ناحر ابنها المهدي يقطع منحره المهدي يقطع

0: أصيب يا رحمن يا رحمن من عمر الدهر نترجى يا رحمن يا رحمن.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ضيفي رايح يشوف الشمسة متكسر بقلبي يا العسكري جدك ترس طف كربلاء برمشة عين

عمتك بغربتها بس عمتك بغربتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبر جبرتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبر جبرتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها بذيج الخرابة قاعدة وسيرة خدامتها بذيج الخرابة قاعدة وسيرة خدامتها دخلت بثوب جديد صارت صديق وعمتك عن يعني كانت تشتغل عندها خادمة ودخلت على زينب سلام الله وزينب هدومها كلها تراب ووجهها متغير من الشمس وهاي داخلة عليها بعرش وكرسي أي

0: عليك خليني رايد رايد اسولف همك
1: اقرب مصيبه جدك.

عمك علق من طاح عمك علق ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس من طاح عمك علق من طاح عمك علق ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس

سبع الدجيل بخوته اشقد ذكرك بالعباس سبع الدجيل بخوته اشقد ذكرك

هل تبكي نرجس خاتون وعمتك حكيمة خلتون عمتك حكيمة خلتون علما بقى عدمتو علما بقى عدمتو على دخلتي الشام وأهل الشام بوجهها يضحكون على دخلتي الشام وأهل الشام بوجهها يضحكون

0: هذي في النخل تنربط عايشها بأغلالك خليني أقرالك عايشها بك مولاي انت هم كنت فوق خليني أقرالك رايد أسولف همك يوم أقرأ مصيبة جدك وعمك
1: سولف همك ولوعتك
0: وقرا
1: مصيبة جدك
0: لا تتعب لا تتعب لا إذا أنا بجالك

اتركي يا جابت لماي وبركم عثرت رقيه.

والده نشوف الخلق منشوفه صعب على العين. يا والده نشوف الخلق ومنشوفه صعب على العين. سوء الأمر ما يمصل سوء الأمر ما يمصل.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: قبلتك

قول يلا عيدك وصيح قول وياي سلام الله على خادمك عيده تؤمر خادمك شاعر ذرية الزهراء سيد معتز الحسيني الله الله الله يا علي الهادي.

Tu se va? Bien. سلام أبواب الحوائج.

سامروا هلا سلام اخوت النشامه لا اكمل ما اعيدك سلام الله سلام خادم صاحب الزمان معتز الحسيني.

0: خادمك لخادم الزهراء خادم العباس كرار حسين الكربلائي.
1: لما أعقد نيتي لزيارتها وأنوي القربة روح

0: شاء الله في الحلمي.
1: الجنة تتمنى تطوف الحضره،

0: سبحان المعبود من تدخل تملك إحساسك حتى النسمة تمر بي حتى النسمة تمر بي تشتمها تعطر أنفاسك
1: تشتمها تعطر أنفاسك.

بهالدار طيبة وتدفع الهم عنك طيبة وتدفع الهم عنك

من سمر من تي صوتك صوتك هلا ترحب بديها سمر من تجيها سمر لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي اجتمعت الريحة علي لما تشم هواها وتشوف قبط العسكري قبت على بسماغه.

سمر من إليك سمر من سمر من فدوة فدوة الحصار سمر من يا معلي العادي لو طفت بالشدة وانت خيته يا هلا بصوتي الرافضي يا هلا بصوتي

مكسور خاطر ما ترك لو مدمعك بكيته يطلع لك الباب الصحن يطلع لك الباب الصحن لو شافك اعتنيته يتلقى من يزوره صاحب نفس غيوره يتلقى من يزوره

سامر مو قبة وصحن، سامر مو قبة وصحن، غيرة وشرف نحسها والشيعة يكفي.

المهدي أمن سيدي يا المهدي أمن يا المهدي أمن كل شيعتك حرسها كل شيعة

تنبتر ايد النواصب لو فكرت تميسها سامر هاشمية لا ما ترد سبية سامر هاشمية لا ما ترد سبية

0: كنا جنود العسكري كنا جنود
1: العسكري
0: كنا جنود
1: العسكري
0: اي كنا جنود
1: العسكري
0: لو صدرت الاوامر واحنا رجال المنتظر احنا رجال خل تشهد السواتر خل تشهد
1: السواتر
0: كنا جنود العسكري كنا جنود
1: العسكري
0: لا صدرت الأوامر واحنا رجال المنتظر احنا خل تشهد السواتر وبصوت واحد للأبد وبصوت واحد نهتف على المنابر نهتف على
1: المنابر
0: للناصب وللداعشي أرض الوطن مقابر أرض الوطن مقابر أرض الوطن مقابر للمنتظر جنوده ما نخلف الوعود.

سمر يا حيدر علي لا ما تمر نواصب والقبة والغيبة بعد

كعبة ونطوفة بكربلة بحرام من نطوفة وسيوفة فقار وأبد ما تنغلب سيوفة.

0: احكي احكي
1: هذا الوطن
0: غيرتنا من وليها
2: المستقبل اف ام الاولى في بابل
3: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal/fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق فعاليات مؤتمر حوار بغداد الثامن بحضور رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يعلن المضي في مكافحة الفساد وتهيئة مليون قطعة أرض سكنية للمواطنين. رئيس مجلس النواب: لا وجود لصدام مع الفصائل ونهاية أيلول المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة. الخارجية: واشنطن تدعم الحكومة العراقية بقوة. بغداد تستضيف أعمال اللجنة العراقية الليبية بعد توقف ل25 عاما. مقتل شقيقين خلال شجار مسلح في بغداد. العراق يؤجل غرامة نفطية على تركيا. 8 دول عربية وإسلامية ترفض مخطط إيوان الإسرائيلي الاستيطاني. وبرشلونة يطرد أشباح الماضي وينجح في تسجيل رودري وكريم أديمي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: خادمك لخادم الزهراء خادم العباس كرار حسين الكربلائي.
1: لما أعقد نيتي لزيارتها وأنوي القربة روحي.

0: شاء الله تتحلمي.
1: الجنة تتمنى تطوف الحضره.

راسك يا سبحان المعبود من تدخل تملك إحساسك.

0: رج ظهورك ربك رايم عليها سامر
1: هلا بصوتك هلا
0: بيت المهد اشتعل نرفع يدينا.

0: بيت المه.
1: اطمع في اعلى جواب كريم شاه
0: الله.
1: على هواك على هواك.

ايدك ينطن طلباتك من تحكيها بيت المهدي تستاهل عيدك البيت هذا بس ربع عيدك الساعه هلا

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وأنا كلك أسأل عليك.

لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني عمري شمعة وذابت بنار انتظارك عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعت نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار صيح يا حبيبي

قيصر دعتني و شوقي يتخطى قانون الزمن. شوقي منذور لك يا ابن الحسن. شوقي يسألني كل لحظة تمر وينك وينك.

كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبرك عايش بسحرك انا وصاير رهينك

صيح وانك اسال عليك كل عمري عايش ما ظل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير المن يتسالف همومك لما نتحير المن يتسالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي

0: وينك صيح وينك
1: اسال عليك ما ظل على فراق.

بكربلاء سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك مشي نحر الحسين شوفتك يا ابني

0: حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش
1: ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك.
1: بارك الله فيك، مأجور إن شاء الله.

0: لكن ظلت بالقلب غايب والغيبة بس عن النظر.
1: صوتك صوتك لكن

حسيني أسأل عليك كل عمري ما ظل على فراقك مسجدي السهلة انشكى عن بكائي عن بكائي هلا

انا اكصيح وانا اسال عليك، كل عمري عايش كل عمري عايش على فراقك. ما شاء الله يلي متفضل علي انا في اضعطفك، يلي متفضل علي في اضعطفك، يا وقت يا سيدي تحبنا ونحفك، يا وقت يا سيدي تحبنا يمت قدام الملان صافوحها جفك. يا الله يمت قدام الملان توقف تصلي جماعة احنا خلفك. يا الله توقف تصلي جماعة احكي ويا سيدك.

0: وأسأل عليك ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك انت عد نشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكي كل عمري عايش كل عمري عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

محظة غيتها بعد مليكت راحتها.

0: وبعده
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: أول مو أول مرة
1: مو أول مرة ولا آخر مرة
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: مو أول مرة
0: هلا هلا هلا هلا

ويا أهل البيت الأنصار مو أول مرة متعودين مو أول مو أول مرة

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: هذا الخبر إلى كل الهواشم.
2: هذا الخبر إلى كل الهواشم. عدكم علم غصن المكارم. صوت ارتفع كل ما بنبرة
3: صوت ارتفع كل ما بنبرة عتب. ما حد فزع يا أهل الغيرة شعجب.

لخادم الحسين لخادم الزهراء الشاعر الأستاذ الموفق وسام الشويلي. ناعينا ناده

ما حد فزعله واخذ بيده ثاره كم واحد لكم صوفت وحش داره ولي ما حد في

ما يفزعوا بشيمكم لا يراوعوهم يفزعوا بشيمكم لحقوا عليهم واحد يجيهم لحقوا

مزايا بس لا حرمكم يطلع عن سبايا ولي هنايا الرضيت وجرعت الرزايا.

عدكم علي هلي على شدة والمهدي وحده هلي على شدة اقرأ وياي.

الهواية جي روحة ومطلوب روحة، هواية جي روحة ومطلوب.

0: وتعالى.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: هالخدام شرف إلها تخدم بسامرة. اليوم كلكم خدم، وخصوصا خدمت العتبة المقدسة، هاي هدية مني إلكم. هالخدام

هل خدم عفياه هل شرف إلها تخدم هل خدم هل خدم

نفتخر لو سجلانا وبسجل نفتخر لو سجلانا هاي سامرة وعشقها حيرانا رد وياي هاي سامرة وعشق فدوة فدوة روح لك هاي سامرة وعشق وارتفع بجفوف ابو صالح لوانا الله الله وارتفع بجفوف ابو صالح لوانا سمع للمولى بعد مرة.

يبقى والعهد يتجدد عالثبات، وهاي نعمة نخدم بهالمرقد.

وهاي نعمة نخدم بهالمرقد توحدت كلمتنا واعتلت صار توحدت توحدت كلمتنا هالخدام هالخدام شرف إلها تخدم سمعني هل الخدم كلها غيرة كلها

عمك علنا من طاح عمك علنا ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس من طاح عمك علنا من طاح عمك علنا ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس

0: رايد اسولف همك
1: عيد ولا عيد
0: وخرام مصيبه جدك

للدميع يا العسكري، للدميع يا العسكري، وخل تبكي نرجس خاتو، خل تبكي نرجس خاتو.

على الباب وقعدم على دخلتي الشام واهل الشام بوجهها يضحكون على دخلتي الشام واهل الشام بوجهها يضحكون ان شافت التخجل من الطيور تحوم

0: شهابك مولاي انت هم كتفوك خليني اقرالك رايد اسولف همك يوم اقرا مصيبة جدك وعمتك
1: لا تتعب لا تتعب لا اذا انا بجالك

اطرق يا ويلي جابت لمعي وبركم عثرت رقيه.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: قبلته

قول يلا ايدك وصيح قول وياي سلام الله على خادمك عيده تؤمر خادمك شاعر هذه الرية الزهراء سيد معتزل حسيني الله الله الله يا علي الهادي نختك يا مولاي اليوم جمعه واعتنيتك يا مولاي وطن للضايع لقيتك يا مولاي يا مولاي دمعتي

Santo Sobat. Oke. سلام أبواب الحوائج.

العسى مروا هلا سلام اخوت النشامه لا اكمل ما اعيدك سلام الله سلام لخادم صاحب الزمان معتز الحسيني الله بيتك.

0: خادمك لخادم الزهراء خادم العباس كرار حسين الكربلائي.
1: لما أعقد نيتي لزيارتها وأنوي القربة روحي تحس ياها الناس

0: شاء الله في الحلم.
1: الجنة تتمنى تطوف الحضره

انسك يا سبحان المعبود من تدخل تمليك احساسك حتى الناس ما تمر بي حتى الناس

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق فعاليات مؤتمر حوار بغداد الثامن بحضور رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يعلن المضي في مكافحة الفساد وتهيئة مليون قطعة أرض سكنية للمواطنين. رئيس مجلس النواب: لا وجود لصدام مع الفصائل ونهاية أيلول المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة. الخارجية: واشنطن تدعم الحكومة العراقية بقوة. بغداد تستضيف أعمال اللجنة العراقية الليبية بعد توقف ل25 عاما. تفكيك 8 شبكات للمخدرات واعتقال 28 متهما جنوبي العراق. أسعار النفط تتجاوز 94 دولارا للبرميل. السويد: إصابات إثر هجوم بالسيف في مدرسة. وأمين جويري يسجل ثنائية ويقود مارسيليا لانطلاقة قوية في الدوري الفرنسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

سمر من تي صوتك صوتك هلا ترحب بديها سمر من تجيها سمر لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي تشتم عطر ريحة علي لما انتشم هواها.

العرش رب العرش بناها عطر النجف عطيرها تشتم من تمرها عطر النجف عطيرها.

ليها سمر من إليك سمر من سمر من تجي فدوة فدوة الحصوت سمر من يا معلي العادي لو طفت بالشدة وانت خيته يا هلا بصوتي الرافضي يا هلا

مكسور خاطر ما ترك لو مدمعك بجيته يطلع لك الباب الصحن يطلع لك الباب الصحن لو شافك اعتنيته يتلقى من يزوره صاحب نفس غيوره يتلقى من يزوره

سامر مو قبة وصحت سامر مو قبة وصحت غيرة وشرف نحسها والشيعة يكفيها الفخر.

المهدي أمن سيدي يا المهدي أمن يا المهدي أمن كل شيعتك حرسها كل شيعتك

النواصب تنبتر ايد النواصب لو فكرت تميسها سامر هاشمية لا ما ترد سبية سامر هاشمية لا ما ترد سبية لا ما يرد سبيها سامر من تجيها سامر من صيح صيح.

كنا جنود العسكري كنا جنود العسكري كنا جنود العسكري كنا جنود لو صدرت الأوامر وإحنا رجال المنتظر إحنا رجال خل تشهد السواتر خل تشهد السواتر كنا جنود العسكري كنا جنود لا صدرت الأوامر وإحنا رجال المنتظر إحنا خل تشهد السواتر وبصوت واحد للأبد وبصوت واحد نهتف على المنابر نهتف على للناصب وللداعشي أرض الوطن مقابر أرض الوطن مقابر أرض الوطن مقابر.

سامر من سامر يا حيدر علي سامر يا حيدر علي لا ما تمر نواصب والقبة والغيبة بعد

مشاي نوصل للصحن مشاي نوصل والشيع سيف غالب نكسر خشومه.

0: شيعي وثبت قراره ما يترك الزيارة. شيعي وثبت
1: قراره شي يسوي
2: ما يترك الزيارة.
1: سمع الحجة
0: شيعي.

كعبة ونطوفة بكربلة بحرام من نطوفة وسيوفة فقار وأبد ما تنغلب سيوفة.

0: مو أول مرة
1: ولا آخر مرة.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هلا هلا هلا هلا.

هارم وانت البقية من بني هار يا علي وتصيح يا سيوف ثأري موت

الشاعر الموفق الحسيني يا شيخ ميرزا عادل اشكناني السم ظل ياكل بقلبه وبالكبد يمرد المعتمد شلت يمينه السممت عمد وانت يا ابن العسكري صوت الحزن تنشد

مثل الحسن يقذف قطع كبده بعينك تصيد حين وقفت عنده.

عاتق الهسه قلبه ملكم يبكي على عماتق الهسه قلبه ملكم يبكي على عماتق للموت لما انشوبحت عينه

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ترى ترى برضوى ما من مجيبي. قل يا حبيبي أين حبيبنا حبيبنا مولاي ما من مجيبي ما

جمر العشق من اول حياتي فطر دليلي ويخمد محال حاير على سجة نايباتي سارح خيالي بهذا السؤال عنك ادور باربع

ما من مجيبي، ما من مجيبي. أين أين استقرت بك النوى مولاي؟ أين استقرت بك النوى؟ أين أين ترى برضوى؟ ما من مجيبي أين استقرت؟ خادم خادم الحسين أبو كرار البدراوي، وسامحوني عن الإعادة، فدوى روح لكم، ممنون من عندكم. أسمع

اريد ترد وياي هذا الشطر من كل قلبك. ما ادري انت برض المدينة بعد ما ما ادري انت برض بصحن النبي لو برضي البقيع لو يم قبر فاطمة الحزين.

كن أم عن قريبي، قل يا حبيبي أين استقرت بك، أم عن قريبي أم عن قريبي، قل يا أين استقرت بك النوى.

قل يا حبيبي أين استقرت بك وبالغريب بعد مرة وبالغريب.

لا تعالي بعد مرة حلت إليك نشكو فقد الأمان.

إليك نشكو، إليك نشكو فقدان منو منو مولاي يا بعد مرة بعد مرة إليك نشكو فقدان مولاي هل ذا نصيبي قل يا حبيبي أين استقرت بك أين استقرت أين استقرت فدوى استقرت ترى برضوى ما من مجيبي

يجي يحضر هو واختاره، يحضر هو واختاره، واقف المهدي بشيبته، واقف

لك تسوى العمر تسوى العمر هالدم تسوى العمر صيح بغربة وسمعنا أخبار.

الليلة تودع أبوك وبالقلب جمرة وإحنا العزاء جينا. شكرا تسوى العمر هالدمعة بالحضرة تسوى العمر هالدمعة بالحضرة ضربوا وسمعنا.

يا منبرك انت تحضر وتدعي الخطيب لينعى. يا منبرك انت تحضر وتدعي الخطيب لينعى.

انت تصعده وتدعي لي يجري الدمعه، تدعي لي يجري الدمعه، وزايرك انت توصله وزاير

فاطمة محظة وما حضرت يمك فاطمة يا فاطمة هالليل أمك فاطمة محظة وما حضرت يمك ساعة تشم العسكري ساعة تشم العسكري تلتف الساعة تشمك بيها حيل على اللطم تدري انكسار ضلع امك ما بيها حيل على اللطم تدري انكسار ضلع امك

تجنيني يا المهدي الساطر بعيني قل لك فقد تجنيني يا المهدي الساطر بعيني كسر

شيحت ابوك بالقبر نزلت وبحنية شيحت ابوك بالقبر شيحت ابوك بالقبر نزلت وبحنية بس الحسين بكربلة بس الحسين بكربلة جثة بقت مرمية جثة بقت مرمية مرمية يسأل صاحب الزمان ما هي أم المصائب التي آلمتك في كربلاء يا صاحب الزمان تسأل مولاتنا زينب عندما رجعت تذكرها صاحب الزمان ها لما رجعت زينب سألتها أم البنين سألها محمد بن الحنفية أخويا شنو الشلع قلبك بكربلاء شنو أكثر موقف أذاك يا زينب قالت كل المصائب تهون مصيبة عبد الله الرضيع مصيبة القاسم مصيبة الأكبر أكو مصيبة وحدة شلعت قلبي بكربله

القبر نزل تويب حنيه نزل تويب حنيه بس الحسين بكربل جثة بقيت مرميه عشر الخيول الداسته وعمامته ما هي بويا والنار تاكل خيمته وزينب مشت مسبيه مسبيه

نقرا عزم خلينا، شكرا لك مهدينا، تسوى العمر الدمعة بالحضرة.

شيعتك شعبك والريدت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك

حزننا بمهجتك خيم، عساك من الحزن تسلم. سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهينا، هذا قلب واجي

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم أعلام مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ يحيى بن سعيد الهذلي.

وهو الشيخ الفاضل أبو زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى ابن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. وعن ولادته ونشأته ذكره السيوطي بالقول يحيى بن أحمد بن سعيد الفاضل نجيب الدين الحلي الشيعي. قال الذهبي هو لغوي أديب حافظ للآثار بصير باللغة والأدب من كبار الرافضة. روى عن ابن الأخضر ولد بالكوفة سنة 1600، ولم تشر المصادر الأخرى إلى مكان ولادته بغير ما تقدم، إلا أن الهذلي نشأ نشأة علمية في عائلة علمية متدينة، فأبوه عالم فاضل، وجده لأمه الشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر عالم فاضل، وابن عمه الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام زعيم الطائفة المتوفي سنة 676 للهجرة. وشب في مدينة أهله الحلة الفيحاء، إذ كانت يومها مركز إشعاع حضاري وفكري وحوزة دينية كبرى. بذل الفقيه النبيه والعالم الجليل جهدا واسعا في تحصيل درجات العلم والمعرفة بشتى صنوفها ومختلف فنونها، حتى بلغ القمة منها وأصبح فارس حلباتها المقدم. لذا نعته مترجموه بأوصاف تدل على عظيم منزلته وسمو مقامه ورفيع مكانته والصدارة التي احتلها في حلبة الفقه والفقاهة رغم تزاحم العلماء وتعددهم في عصره وفي مدينة الحلة بالذات، حتى قيل في حقه يا سعيد الجدود يا ابن سعيد أنت يحيى والعلم باسمك يحيى، ما رأينا كمثل بحثك بحثا ظنه العالم المحقق

وقال ابن داود في رجاله: يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد. وقال التستري: الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلي مجيب نداء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمقتبس من مشكات الولاية والنبوة، ومن أعاظم مجتهدي الشيعة. ووصفه صاحب الرياض فقال: كان قدس سره الشريف مجمعا على فضله وعلمه بين الشيعة وعظماء أهل السنة. أما الشيخ البحراني في لؤلؤته فقال: واشتهر نسبته إلى جده، فيقال في عبارات الأصحاب يحيى بن سعيد، وقد أخذ الاسم واللقب من جده نجيب الدين يحيى بن الحسن بن سعيد. وذكره العلامة الحلي قدس سره الشريف في إجازته الكبيرة لبني زهرة الحلبيين قائلا: ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى ابن سعيد ورواه وأجيز له روايته، وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا. وكذلك وصفه السيد الصدر قائلا: إنه إمام في كل العلوم، بل قاموس الدهر وفاضل العصر رضي الله عنه. ومن أساتذته وشيوخه أخذ الشيخ ابن سعيد الحلي العلم عن جماعة منهم والده الشيخ أحمد بن يحيى، والسيد الفقيه محي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني، وكذلك عن السيد فخار بن معد الموسوي الحلي، والشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني، وأيضا عن الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نمى الحلي. ومن تلامذته والراؤون عنه فأبرزهم هو العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والسيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحلي، والشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الربعي الحلي، والسيد جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الحلي، ولده الشيخ صفي الدين محمد بن يحيى بن أحمد الهذلي الحلي، والسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي، وغيرهم الكثير من الفضلاء. ومن آثاره ألف الشيخ السعيد ابن سعيد الحلي وصنف كتبا مهمة في الفقه وأصوله، وهو أول من صنف العلماء في الجمع بين الأشباه والنظائر في المسائل الفقهية. ومن آثاره الجامع للشرائع، وهو دورة فقهية تامة من بداية الطهارة إلى نهاية الديات، وكذلك نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر في الفقه والمدخل في أصول الفقه، وكذلك رسالة في قضاء الفوائد في الصلاة والفحص والبيان عن إصرار القرآن وكشف الالتباس عن نجاسة الإرجاس، وكتاب السفر. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاته كانت في الحلة ليلة عرفة في الثلث الأول من الليل من شهر ذي الحجة من السنة 89 بعد 600 للهجرة المباركة، ويؤرخ وفاته صاحب أمل الأمل بسنة 690 للهجرة. أما مرقده فمعروف بالحلة مشهور، حيث يقول صاحب مراقد المعارف: مرقده بالحلة المزيدية، رأينا عليه قبة مجللة، والمعروف إنه أقبر في داره إلى جنب مدرسته الدينية، ويؤيد ما يشاهد حول الساحة الكبيرة آثار الغرف المستديرة إلى جنب مرقده. ويعلق محقق المراقد بالقول: في محلة الطاق اليوم وإلى جانبه الغربي مسجد جديد العمارة يعرف بمسجد الشيخ محمد شهيب، وقد فتح لنا باب مرقده جماعة من الحليين ودخلنا إليه، وإذا بصحن دار واسع جدا، قالوا إنها كانت مدرسته الدينية وقد خربت لتوالي السنين وأصبحت عرصة تدفن أهل المحلة صبيانهم الموتى فيها، وكان قبره الشريف على الشارع النافذ، ومدخله من بهو، سقفها من جذع النخل. ثم دخلنا حجرة واسعة مربعة فوقها قبة عالية البناء، وكانت سميكة الدعائم قديمة الإنشاء، وفي ساحة تلك الحجرة دكتان لقبرين
على كل منهما ستار أخضر بينهما 3 أمتار. يزعمون أن إحدى الدكتين هو قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهذلي هذا، والآخر قبر السيد محمد بن السيد جلال الدين بن جعفر من آل السيد سليمان، وهو جد السيد حيدر الحلي الشاعر الشهير. وقد أهملت هذه القبور لعدة عقود وتهدمت بفعل تقادم السنين، وكان لبعض الخيرين من الحليين محاولات في إعادة بنائها، إلا أن سلطات النظام المباد لم تسمح بذلك من منتصف 70ات القرن الماضي. وقد نشرت يومها الصحف والمجلات، ومنها مجلة ألف باء، دعوة لبناء وتجديد مرقد مؤسس الحلة، غير أنها لم تلقى آذانا صاغية. وبعد سقوط النظام قيض الله لهذه القبور أن تجدد وتعمر بعمارة بديعة، حيث قام المحسن المرحوم هادي عبد الصاحب المتوفي سنة 2006 بجهود خاصة، باذلا أموالا طائلة لبناء مسجد

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

هذا اللقب الذي عرف به الإمام الحسن صلوات الله عليه، وهو لقب العسكري نسبة إلى المحلة، المحلة التي عرفت بعسكر، وإن كان هي في واقع الأمر بعض المؤرخين يقول أنها منسوبة للمدينة بصورة عامة، لأن مدينة سامراء أساسا أسست كمعسكر نفس المدينة، بدأ تأسيسها هاي أكو مجموعة من المدن بالعراق كانت معسكرات، بدأ تأسيسها الكوفة، بدأ تأسيسها معسكر، ما كانت مدينة مال سكنة، وإن كان هي على أنقاض مدينة سابقة، على أنقاض عاقولة مدينة سريانية، بس من بعد ذلك بنوا عليها معسكر ومشت خلاص، تحولت من معسكر إلى مجتمع مدني. كذلك فيما يخص سامرة، سامرة مبدئيا ما كانت مؤسسة كمدينة للسكنة، وإنما كانت معسكر، وسبب تأسيسها معروف، في أيام المعتصم كانوا الأتراك يطلعون بخيولهم، إذا طلعوا بخيولهم يمرون بشوارع بغداد، أحيانا يمرون على المرأة الضعيفة، على الرجل الكبير، على الطفل، ما يراعوا يسحقوه، فوقفوا لهم البغداديين، وقفوا إلى الموكب اللي يمر به المعتصم، قالوا له ارتحل عنا بجنودك وإلا حاربناك. قال لهم بماذا تحاربوني؟ قالوا له نحاربك بدعاء السحر. قال هذا جيش لا أقوى على قتاله، وفعلا طلع إجا مبدئيا للقاطول، وما شاف القاطول صالح، قاطول جاي من سامرة، بعدين انتقل إلى سامرة، يعني بات فترة بها يومين أو ثلاثة، استعد بالأواء، استطاب، خطط المدينة على أساس أن تكون معسكر، فالمدينة أساسا هي معسكر، والنسبة إلها عسكري نسبة للمدينة ككل، لكن البعض يقول لا، أن النسبة كانت إلى المحلة بالذات. المحلة شنو سبب تسميتها بالمعسكر؟ محلة هذه المنطقة صارت بها الحادثة، حادثة المستعين وحادثة المتوكل. المتوكل مع الإمام الهادي سلام الله عليه كان أقعدهم عرب عسكري، وطلع الإمام الهادي إلى ذلك المكان، وطلع راكب هو وزير الفتح ابن خاقان فقط، وأمر بأن يمشي الناس على أقدامهم، قال يمنع أن يركب واحد إلا هو وزير الفتح ابن خاقان بس، وهذا ترى وزير اللي انقتل ويا الفتح ابن خاقان، واثنينهم وضعت لحومهم بكؤوس القمر نبالي، نعم، لما انقتل هو هذا المتوكل ذبح، وضعت لحمه ولحم الفتح ابن خاقان في كؤوس الخمر، كانت كؤوس الخمر بعد عامرة، ومع ذلك مر التاريخ يسميه محيي السنة ومميت البدعة، واضح ليش محيي السنة كان يبغى عليه ابن طالب مؤثر، يعني هاي تزكية مالته وسامي الشرف هذا. على أي حال هذا الرجل بالذات أمر بأن لا يركب أحد، كل الناس تمشي على الأقدام إلا هو وزير الفتح ابن خاقان، وأقبلوا إلى هذا المكان وقالهم كل واحد من عندكم من الأتراك جاي إلى المعسكر ويا فرسة، طبعا الفرس يصطحب وياها مخلات، المخلات اللي نسميها باصطلاحنا العامي عليجة اللي يخلون بها شعير، قالهم كل من عنده مخلات يملأها رمل ويخليها، جمعوا تعرف دولة حوالي جند الخاص حوالي 150 ألف، فجمع كل واحد ملأ مخلاته وملأوا إلى أن صار تل كبير عرف بتل المقالي، جلس على ذلك التل وأمر بالإمام، إجا الإمام سلام الله عليه، أمر بأن يحضر، أحضر، جلس، قال له أحببت أن أريك عسكري، الإمام سلام الله عليه ما جاوبه بشيء، بس قال له أشار له إلى السماء، قال له استقصد بها، قال له أنا هذا عسكري، عسكري السماء، وراح نشوف يا اللي يغلب عسكري لو عسكر، وفعلا تفضل الآن شوف، مر الآن على بني الجوشق والجعفري اللي أسسهم المتوكل في سامرة، كلف كل واحد 400 مليون درهم، الجوشق كلف 400 مليون والجعفري كلف 400 مليون، تفضل الآن تلقى أكو أثر أكثر من خرائب، وهذا المكان اللي يبني بقبر الإمام هذا اسمه مكان الصعاليك،
الذي يقول له واحد من الأدباء أخانا الصعاليك هل مرت التواريخ في سمعك الموقري وهل مرت العبر الحاشدات وما للمظاهر من مخبري لتنبئك أن ديار الضلال من جوسق ثم أو جعفري تهاوت رمادا وظل الخلود ينام على رملك الأسمري. وفعلا ذات خان الصعاليك الآن شوف بها اللون. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المهم هل منطقة بالذات سكن بها الإمام سلام الله عليه بنفس الدار فنسب إليها ومن قبله أبوه نسب إليها، ويعبر عنهما بالعسكريين ويعبر عن كل واحد منهما بابن الرضا. الإمام العسكري سلام الله عليه انولد سنة 232 هجرية، 232 وتوفي مسموما سنة 260. كثر مجموع عمره يكون؟ مجموع عمره 28 سنة. عاش بها مع أبيه، يعني الفترة اللي عاش بها مع أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه عاش 22 سنة، لأن يعني الإمام الهادي توفي سنة 254، يعني عاش من بعد الإمام العسكري عبارة عن 6 سنين، ليس إلا 6 سنين فقط عاش من بعد أبيه. طيب خلينا نشوف الآن الفترة اللي عاش الإمام سلام الله عليه إلى جانب أبيه كانت من أشد الفترات، وإن كان أكد لك أن الحكم العباسي كان آنذاك شليب الإرادة مغلول، الحكم العباسي كان حكم شعارات مش مؤثر، يعني الواقع اللي يديرون الأمر منه الأتراك أنفسهم، الأتراك كان الأمر بأيديهم كله. ولذلك أبو فراس الحمداني في بدء بوادر تحلل الدولة، بدأ بوادر تحلل الدولة العباسية لما طب إلى المعسكر وأنشد قصيدته الحق محترم والدين مخترم وفي آل رسول الله منقسم، إلى أن يوصل يقول أبلغ لديك بني العباس مألكة لا يدع ملكها ملاكها العزم، أي المفاخر أصبحت في منابركم وغيركم آمر فيهن محتكم. فعلا كانوا الأتراك هم اللي يديرون الأمر كله، فمبدئيا انسلبها الحكم منهم وظلوا مجرد علامات. لكن كل هذا ما منعهم ان ضغطهم كله يتوجه الى آل علي بن ابي طالب، كل الضغط ما اكو تناسوا كل شيء كانه ما اكو بالدنيا خطر الا آل علي بن ابي طالب، هذا الخطر الوحيد. فاتجه كل ضغطهم انذاك على الإمام ليه وكل فترة وكاد شيلك دار الإمام الهادي، خاف عندك أسلحة خاف عندك. الإمام يقول له أنا مو خطي هذا الآن، لو عندي خط هذا كنت أدخره، ما أقول لك يعني ما كنت أتنصل، كنت أقول لك واقعي، لكن هذا أنا مو فعلا ما عندي من هذا الشيء. الإمام عاش هالجو، عاش جو المتوكل، ومن بعده نعم لما اجى ابنه المنتصر، ومن بعد المنتصر سلسلة العهود الى 254 عاش هالفترة الحرجة. طيب لما توفي الامام الهادي سلام الله عليه انتقلت اعباء الامامة الى الامام العسكري سلام الله عليه، وهو ولادته كانت في سامراء على رأي وعلى رأي بالمدينة، رأينا كل روايتين، رواية ان الولد بسامراء ورواية ان ولد بالمدينة. المهم أن ترعرع بتلك المنطقة، أول ما فتح عينيه سلام الله عليه على النور أمسك خط آبائه. طبعا في وجود الإمام الهادي سلام الله عليه يكون محجوبة إمامته، ويكون الإمام منصرف إلى بعض الأعمال الثانوية، لكن من بعد وفاة الإمام الهادي قام بالأعباء من بعد أبيه، وكان أبوه يمص عليه. وجماعة دخلوا على الإمام سلام الله عليه قالوا له ابن رسول الله إن حدث حدث لا قدر الله فلمن من بعدك؟ قال هذا ولدي، وأشار إلى الإمام العسكري، هذا عالم آل محمد. طبعا هالمعنى كانوا يراقبوه منه
الخلفاء العباسيين كانوا يراقبون منو اللي راح ينص عليه الامام، منو راح يعهد الى قاسين عيونهم. الى ان عرفوا ان العهد انتهى للامام العسكري، حاولوا المعتز حاول ان بعد ان عرف ان النص على الامام الحسن العسكري، ودى ورا واحد اسمه ابن سعيد، قال له يا ابن سعيد انت تروح تأخذ الحسن العسكري معاك الى ان تصل الى قصر ابن عبيرة، سوي له حادثة بالدرب، خليه يوقع نعم يسحق ويموت، واعلن بانه وقع انتهى كل شيء، يعني سكته بالطريق وجيب لنا النتيجة. جماعة يظهر كانوا على صلة او لم لمحوا يعني شيء من ملامح التآمر وصل إليهم، كتبوا للإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله إنا نخشى عليك هذا الطاغية. لما وصل إليه الكتاب قال لا تخافوا، إني قد نازلت الله عز وجل فيه وقد أجابني إلى ما دعوت، وستكفون أمره بعد ثلاث. وفعلا من بعد ثلاثة أيام هجموا عليه الأتراك وانتهى أمره خلاص. هذه أول بادرة. طبعا الإمام سلام الله عليه كان موزع فيها الفترة بين عدة أعمال، قسم من أعماله اللي كان متجه إليها، أعماله اللي عليها سيرة سلفة، انقطاع إلى الله عز وجل وعبادة ورعاية لأتباعه وصلة للضعفاء من الناس، هذا كان دأبة يعني أعماله اللي مربوطة بالبر ومربوطة بالإنسانية وبالتقوى. أما العبادة فقد كان الإمام سلام الله عليه فيها المثل الأسمى، قالوا له الصالح ابن وصيف، قالوا له احنا انطيناك هذا الرجل على أن نخليه بالسجن، طيب انت لما خليته بالسجن وبعد ما بي شيء، هذا الان تيرد وما نضيق عليه يظهر انه ما بي شيء، قالهم ويحكم والله لقد وكلت به رجلا من شرار خلق الله، من اشر ما يقدر عليه وانا صافح لهم قدامكم. قال بعد يومين ثلاثة ذول الشرار رأيتهما من اكثر الناس عبادة، سوالهم هذا انا ما ادري، في ارسل خلفهما احضرهما قلهم ماذا جرى لكما مع هذا، شو اللي جرى لكم مع ابن الرضا؟ قال ما تريد منا ان نصنع برجل لا نراه الا صائما بالنهار قائما بالليل ولسانه لهجا بذكر الله وما رايناه مشغولا بشيء غير العباده، شو سمعنا ان نسوي له، وما كلمنا مره الا ودخلت في نفوسنا منه هيبه بحيث لا نقدر أن نرفع رؤوسنا إليه. قال لهم أسمعتم؟ قالوا لا بلى. يأتوي لسنو أنا هذا. كان الإمام سلام الله عليه لا يبارك الصلاة والصيام والعبادة واللسان لهج دائما بذكر الله، فإذا صارت له فرصة أو شيء تصدى بتلك الفرصة علما للعلم أو للكتابة، انصرف إلى كتابة التفسير المنسوب إلى وإلى كتابة الفقه المعروف عنا بكتاب المقنعة، نعم نص عليه أكثر من مؤرخ. والغريب هنا موضع العجب هنا أنه دائما هاي الحادثة تتكرر عند الأئمة، واحد يسأل علي ابن علي ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، يسألوه قالوا له ابن أخوك الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر هذا يقعد وتكال إلى المسائل كيل بالعشرات، مين؟ قال والله هذا عالم ولكن ما رأيناه يختلف إلى مدرس، منين هذا يجي العلم أنا ما أدري. قال هذا أنا ما شايف يروح إلى مدرس، عادة الإنسان يحصل العلم من مدرس، من أين؟ هذا غافل عن أن الإمام مثلا يلهم وأن الإمام يلقى في روعه العلم. زين هالظاهرة تتكرر مع أهل البيت، لأن التلفت نظرك أن الإمام سلام الله عليه فيها السن ويتصدى إلى الفتوى ويتصدى إلى رد الشبهات ويتصدى إلى التفسير
وتوجد في تفسير الإمام سلام الله عليه آراء غاية في المتانة. سئل يوما من الأيام عن معنى قوله تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، قالوا له شنو يعني الأمر من قبل ومن بعد، كيف يعني كيف نتصور الأمر من قبل ومن بعد؟ قال الأمر من قبل الخلق ومن بعد الخلق. من قبل الخلق أمر بكينونة المخلوقات، تصور دقة الجواب، لأن المخلوقات هاي ما صارت وحدها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، صدر الأمر بوجودها. والأمر من بعد الخلق بإدامتها، نفس الإدامة، أي إذا مثلا مو الله عز وجل خلق الكون وذبه، هذا هو، لا، العناية متصلة، الإدامة موجودة، إذا يقطع عناية فعنا لحظة الكون يتدهور كله. نعم، فالأمر له من قبل ومن بعد، الأمر بالإيجاد وبالاستدامة. طبعا أنت ما تلمس الجواب إلا في بيت عالم، حتى أتخطر الفيلسوف إسحاق الكندي، هذا المعروف الآن اللي هو موضع فخر للمسلمين، إسحاق الكندي، هذا الرجل عرضت له شبهة في متناقضات القرآن، أن القرآن به متناقضات. مثل إيش؟ مثلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تعدلوا فواحدة، زين، ويقرأ ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فبناء هاي أكو بها تناقض في الواقع، مو الشكل. مثلا يقرأ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقرأ والله خلقكم وما تعملون، هنا تقول من شاء يعني مخير، هنا أنت مخلوق، أنت وعملك مخلوق، هذا تضارب بالآيتين، يتصور أن هذا تناقض، والرجل هو دقيق الفكر. الحقيقة ماكو تناقض، هي المسألة هناك لن تستطيعوا أن تعدلوا، يعني ما تقدرون تعدلون بالمودة، الإنسان ما يقدر يعدل بالمودة بين زوجة وزوجة، يجوز يود واحدة وأكثر من الأخرى، لكن العدل بالنفقة، نعم، المطلوب العدل اللي يقدر عليه الإنسان العدل بالنفقة، اللي هو مناط التكليف في تعدد الأزواج، أن الله عز وجل يبيح التعدد إذا كان عادل بالنفقة، يعني يملك عنده نفقة ويقدر يكفي هاي الطيحة حسب حقها وهاي حسب حقها بدلا، زين. أما مسألة العدل بالمودة فهو غير قابل، المتعلق مختلف، ماكو اضطراب، يعني ماكو تناقض بين الآيتين. هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله خلقكم وما تعملون، هذا في واقع الأمر أيضا ماكو اضطراب. ليش؟ لأنه أي عملية من الأعمال يقوم بها الإنسان بها جانبين، بها جانب الله عز وجل وجانب الإنسان. شلون؟ يعني تخرجني أنا أطلع من بيتي أروح إلى السوق، أريد إما أن أشتري طعام أو أروح مثلا أشتري شيء محرم، سواء كان ذنب أو فضيلة، أنا من أطلع من البيت إذا الله ما ينطيني قابلية أقدر أمشي على رجلي؟ طبعا لا، هو اللي يعطيني القوة، إذا ما يعطيني القدرة على الحركة ما أقدر أتحرك، فالقدرة هو خلقها إلي، لكن أنا وين وجهت القدرة؟ هاي القدرة مرة أوجهها للحرام أروح أشتري خمرة تصير حركتي حرام، ومرة أوجهها للحلال أروح أشتري حوت لعيالي تكون حركتي حلال، نبهلي. إذن كل عمل عند الإنسان بجانبين، جانب من الله، الله خلق الصاحب والقابلية والداعي، خلق الداعي في نفس الإنسان، لأنه الداعي شنو؟ أنا قاعد مثلا، شنو اللي يخليني تخطر على بالي فكرة أن أقوم أروح أزور صديق من أصدقائي؟ هذا الداعي الخاطر منين جتني؟ أي الله خلقها في نفسي، زين؟ فالله عز وجل يخلق القدرة ويخلق الداعي، لكن الإنسان يوجه الداعي ويوجه القدرة برأسه، فيحصل شنو؟ الجمع بين فعل العابد وفعل الله عز وجل، ماكو تناقض، بس هذا الرجل تصور أن القرآن بتناقض، فشو قعد يسوي له يألف له كتاب في متناقضات القرآن، وصل الخبر للإمام. الإمام العسكري قاعد يوم من الأيام طب واحد من تلاميذ الكندي على الإمام. لما دخل تفتل الإمام قال له أما فيكم رجل رشيد يردع هذا الرجل عن عمله؟ ما فيكم واحد ينصح على هذا يقول له بطل عن العمل؟ جاب هذا إلى تسجيل متناقضات إلى القرآن. تفتل قال له سيدي أنا تلميذه شلون أقدر أعترض عليه؟ أولا ما عندي قابلية، ما عندي استعداد علمي، وثانيا هذا أدبيا ما أقدر على أستاذي. قال له زين أنا أطرح لك فكرة أنت انقل لها الفكرة. قال له بلى. قال روح لي
قل له انت هذا القرآن اللي جاي تفهم منه معنى وتتصور ان هذا المعنى متناقض، ها؟ ما يجوز ان يكون هناك معنى اخر لقائل القرآن غير المعنى اللي بذهنك. اذا قال لك يجوز، نعم، قل له احتمل ان يكون ذاك المعنى، ليش تحتمل التناقض؟ قال انت لما تقول ان الكلام جائز، نعم، الى معنى غير المعنى اللي انت فهمته. يعني مثلا واحد استهم من لفظة القرء الطهر، واحد اخر استهم من لفظة القرء بالقرآن الحيض، فانت ليش تحتمل بس هالمعنى؟ جائز اكو معنى اخر. لما تمر عليك الاية يجوز الاية مو بالمعنى اللي انت فاهمها، تروح قل له هالكلام. فعلا اجى لي قال له اول لا تحسب ان القرآن عندما تقرأه فيه معنى غير المعنى اللي يتبادر الى ذهنك. قال له جائز، هذا موجود في اللغة. قال له زين، اذا شلون تقدر تعرف انت اذا اكو معنى اخر جائز؟ شلون تعتبر انت المقصود هالمعنى بس وتقول ان هذا المعنى متناقض؟ فطن الكندي، سكت. قال له من عين لك هذا الكلام؟ قال له خطر على ذهني. قال له لا، انت مو قد هذا الكلام، اخبرني من عين. قال له والله اخبرني بذلك الامام الحسن العسكري. قال بالله والله هذا الكلام لا يخرج الا من بيت نبوة. صدقت. ثم قام مزق الاوراق، نعم امتنع. فتصور تصدي الامام سلام الله عليه لامثال هذا وتصديه الى التفسير والى الاحكام، لانه الشيعة في كل مكان تجي رسائلهم وتجي اسئلتهم وتجي مشاكلهم ويتولى الامام رعايتها. مو بس هذه، لا، الواقع كان التفت نظرك لنقطة. محمد بن اسماعيل كان من الولاة، اكو علوي عندهم في قم كان يكثر شرب الخمر. هذا العلوي كان يلح في شرب الخمر، يشرب الخمر كثير. فلما اجى عنده مشكلة طب على هذا الوالي، يريد يطرح مشكلته حتى يحل اللي هي، الوالي احتقره قال له ماذا لا تفكون الباب، انا ما يستعي لهذا سيد رسول الله وقاعد لي على الخمرة، ما يستحي ما يفجل هذا. فطردوه قالهم، طرد فعلا في تلك السنة حجة، ومر بوين؟ بالعراق، على الطريقة لزيارة الإمام، فصدى لزيارة الإمام. جاء إلى سرة مرة لما دخل أراد أن يدخل إلى دار الإمام، قال للإمام للحاجب احجبه لا تخليه يدخل، وقف. قال ليش؟ ابنك سيد السلام، انا من خدامه، انا من شيعته، انا من المخلصين في ولائهم. قال والله ما ادري، انا اجاني امر بان احجبك، تقدر تنطلب الى ان يطلع الى الصلاه تاخذ وجهه نظره. فعلا ظل واقف الى ان طلع الامام. لما طلع مرض خديه بين رجلي الامام. قال الامام ارفع راسك. قال سيدي لما حجبتني؟ قال حجبتك لان حجبت هالسيد هذا، ليش ما خليته يدخل عليك؟ قال له سيدي انت تعرف انا عملية تأديب، ما اكرههم، انا بالعكس احبهم. قال له بلى، ولكن انت هذا لاحظ، هذا لاحظ رسول الله، هذا لاحظ انتماءه، حتى لا تلاحظه. طبعا مو معنى هذا ان الامام يريد يقرر على هالعمل او يريد يتهاون وياه، لكن يظهر ان الامام كان يدري ان هالاسلوب راح يأدب، هذا هالاسلوب راح يبلغ الخبر، راح يتأدب. وإلا قاعدة هذا الناس هو قد أمر معروف أنه يعني منكر، وإحنا مطلوبين بالأمر معروف أنه يعني منكر، وما يفرق سيدة وغير شيء. واحد لما يرتكب المحرم يقام عليه الحد أيا كان، ما يفرق. النبي يقول لو عصيت وأنا لهويت، لكن يظهر أن الخطوة كانت تأديبية. وفعلا على لما اتصل به الخبر قالوا للإمام حجب الوالي بسببك. قال عجيب، على حسابي؟ قالوا له إيه. ترك الخمرة وتاب، تحول الى انسان سوي، الى انسان متقي، الى انسان صالح. اساليب التربيه اللي كان يتبعها الامام سلام الله عليه، واحد يربيه عن طريق الاموال يصله بالاموال، واحد يربيه يقف بنفسه عليه يوجهه، واحد يتخذ له اسلوب من هذا النوع. زين، كان الامام سلام الله عليه متقدم لامثال هذه الامور لاجابه الاسئله، لكثير من هذه الامور اللي كانت تحدث يتولى لي حتى اكثر من هذا. التفت نظرك عيسى ابن صبيح يقول ادخلوا علينا الامام بالسجن،
قضيت انا، يقول انا بالسجن مسجون، وجابوا لنا الامام ذبوه يعني بالسجن. يقول لما ادخل الامام سالني قال لي الك ولد؟ قلت لا والله يا ابن رسول الله، واريد ولدا، واريد منك ان تدعو لي بولد، وانا اسالك هل لك انت ولد؟ قال لي الامام بلى، ان الله سيرزقني ولدا يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثم قال لي الله عز وجل سيعطيك، سيرزقك ولدا. وتمثل الامام قال من كان ذا عبد يدرك ظلامته، ان الضعيف الذي ليست له عبده. ثم قال لي انا سارزق، نعم سيرزقني الله عز وجل بهذا الولد الذي وعدتك به. وتمثل ايضا الامام بالشعر، تمثل قال لعلك يوما ان تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوادد، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو بالناس واحد. شوف هل مقدار ما كان يهف للإمام واحد من أتباعه يسأله عندك يدعو له، شايف مقدار الرعاية؟ يعني أكو عملية مسح للشيعة، مو يتركهم، لا مو ما لي شغل بهم، لا وين هم، شوف شنو حاجاتهم، شنو اللي يردوا، شلون يرعاهم، شنو المشاكل اللي عندهم على الاصول. الامام راع يرعى رعيته، كن يتولى جميع ما يحتاجون اليه دينا ودنيا. وفعلا كان ائمه اهل البيت على هذا المستوى، رسلهم الى الامصار مختلفه، تحمل الكتب وتحمل الاموال وتحمل النصائح وتحمل الارشادات. زين تنبهوا الواقع العباسيين الى الجانب، اخذوه للامام خل فترة هاي اللي عاشها ما خلوه يستراح من سجن الى سجن. هذا علي ابن اوتاش تركي، علي ابن اوتاش تركي ودى وراء الخليفة العباسي قال له تعال اخذ هذا وشدد عليه. سببت البرك شدد عليه، شدد عليه، جابه الى السجن، تكتف له زوجته. كأنه الفت نظرك، اكو سجون ترى نوعين، سجون خاصة وسجون عامة. اغلب الائمه كانوا يسجنون بالسجون الخاصه، قليل من السجون العامه يتخلوهم بها، كانه السجون الخاصه بالبيوت. والسجون العامه مثل المطبق اللي كان في بغداد ونظائر المطبق، هاي سجون خاصه على بيت علي بن عتاش، وكانوا يشرفون عليها غلمانه. لما دخل علي بن عتاش التقت له زوجته، قالت له يا هذا اتق الله، انك لا تعرف من في بيتك، انت هذا اللي بيتك ما تعرفه، لو تعرف عبادته وورعه وزهده، لو تطلع على هذا الرجل تشوف مكانته شنو هي، تعرف شنو قيمته. اتق الله لا تسيئن لهذا الرجل. قالها انا على العكس مما تقولين، اكو عنده حظيرة للحيوانات للسباع. قال والله لا القينه هنا. وفعلا شالوا الامام القوه هناك. يقول وقت قال علي بن عتاش رعاه، فتح عينه شاف الامام يصلي قد افترس رداءه يصلي، والسباع تبصبص باذنابها الى جانبه. طلع وجاب ذول الحجاب وخرهم، قال انا اخشى ان اطرد هؤلاء، يفتتنون به ذول، يروحون يميلون اليه. نعم اخرجهم وامر باخراج الامام، وراح الى هذا الخليفه العباسي اخبره. يوم من ماكو ايام استقر بالبيت، نعم ارسلوا خلفه مرة اخرى، جاء به الى السجن ومعه اخوه جعفر. دخلوا جعفر، يقول ابو هاشم الجعفري احنا بالسجن كنا مسجونين، يقول ادخل علينا الامام العسكري ومعه اخوه جعفر. لما ادخل اخوه جعفر كان تملا، الشكر بادي عليه، يقول يصيح وا شيطانه، عند جارية اسمها شيطان، يصيح وا شيطانه. الامام كان يغمزه يجر ايده يقول له استحي، عيب انت انسان من بيت محترم، اخجل. يشتتها وظل يلاحظ هذا الى جانبه، وقامت العيون تتردد بين السجن وبين الخليفه، يسالهم ما الذي يجري له؟ يا لطب عليه، يقول له هذا رجل منصرف الى العباده الى الدين الى الصلاه، مره مرتين ثلاثه امر الحاجب، قال له اذهب اليه اخرجه. يقول الحاجب اجيت انا احمل الامر مكيف، انا راح اطلع الامام من السجن، اجيت بباب السجن دابه مشرده
الدابة مهيئة حاطين عليها السارد وكاملة. فقلت من الذي أخبرك؟ يقول تخلف. قلت له يا ابن رسول الله أنا أمرت بإطلاقك جلدا، أنا شفت لابس خفة وطيلتانة ومستعد. خرج الإمام سلام الله عليه يقول ركب على ظهر الدابة وبقي واقف. قلت له ما الخبر؟ قال لي أنا منتظر جعفر يخرج معي. قلت له أنا مأمور بإطلاق صراحة، أنت مأمور بإطلاق صراحة جعفر، ما مأمور بإطلاق صراحة. قال لي إحنا دخلنا معا وإذا رجعنا للبيت ورجعت أنا وحدي في ذلك عار على صاحبك، روح لي بالله. راح لي أخبر قال لا أطلقه إكراما له، أطلقه جعفر طلعوا وياه وخرج الإمام سلام الله عليه. وتصور هذه هالأيام القليلة اللي قضاها ما فارقته، يعني شددوا عليه بالسجون تشديد لا حدود له. شيء غريب يعني، يعني من سجن إلى خلال هالفترة، هالفترة اللي في سرى من رأى وبعد دار الإمام كانت مراقبة غاية المراقبة. ليش؟ لعلمهم العباسيين ماخذين فكرة أن هنا في هذه الدار راح يولد الإمام صاحب العصر والزمان، فكانت المراقبة شديدة، كانت المراقبة نعم شديدة غاية الشدة. تدري هذا شدد لازمه لهالبيت ملازمة غريبة، وبالذات السرداب. وإلى الآن إلى الآن تلقى أكو فرد شبه تطار حول هذا السرداب. السرداب مو أكثر من مكان كان يحلي بالصيف وقت الحرب، هذا سامر بعينا يعني في النجف لتراجيب عن الحر اللي ودون بها عن الحر. سرداب كان في بيت الإمام، نسجوا لك حول أساطير عجيبة غريبة وخلوا فيها موضع هزأ وسخرية. ما أنا للسرداب أن يلد الذي سيرتموه بزعمكم إنسانا خريف، والحال بإجماع المسلمين في الإمام المهدي، بإجماع المسلمين أن الله عز وجل نعم يبعث الإمام المهدي. ماكو أصلا فرقة من فرق الإسلام ما تقول بهذا، لكن الفرق أن المخلوق الآن يخلق بعد ذلك، هذا النزاع بين المسلمين. وإذا بإجماع المسلمين أن الإمام المهدي الله عز وجل يبعثه في آخر الزمان. وأكثر من هذا فتاوى علماء أهل السنة تقول أن من لم يعتقد بوجود الإمام المهدي كافر. نعم بتصور. إذن شنو الإشكال؟ سرداب ووزيلة الألوسي الغريب مفتي الدولة العثمانية. الألوسي مو شخص عادي، الألوسي صاحب شرح عينية عبد الباقي العمري، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، صاحب التفسير روح المعاني، هذا التفسير الضخم، هذا جاهل الألوسي. يقول الشيعة يجمعون الخمس مالهم كل سنة ويجيبوه يحطوه بالسرداب حتى من يطلع تعالى زمان يسرب به. أرجوك 1400 سنة إنه هاي الأموال اللي يدفعوها الشيعة سردابها كبرى هالشيخ، وهذول عفن عقول ما أتمنى ما دا كمان اشتحوا هالحقد. ليش ما أدري أنا على أي حال. وإحنا هم شوية ما أكو عندنا مركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور. سرداب شدة في ملاذة حقمة راضي في ملاذة يزير يعني ما يشنو عليهم من الله شعر ما باخذ وجوده وعدم وجوده شنو؟ ما عندنا شيء مقدس يعني. هذا الإمام سلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يدخل، أرض كان يمشي عليها أو دار كان يقعد بها، يعني أنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هذا السرداب مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا يقول أبو الأديان أنا كنت أخدم الإمام العسكري سلام الله عليه وأحمل كتب إلى الأمصار. يقول أرى استدعاني الإمام في ليلة من الليالي، جيت قاعد يكتب رسائل تقريبا إلى نصف الليل، استدعاني قال لي يا أبو الأديان، قلت بلى سيدي. قال لي أنت راح تروح إلى المدائن تنقل هالرسائل، إذا انقلت هالرسائل ترجع على رأسي 15 يوم، إذا رجعت تسمع النائحة في بيتي تلقاني مسجى. إذا وجدت هالمعنى قلت سيدي لمن بعدك؟ قال من يطالبك بجوابات الكتب. فسيدي هذه واحدة. قال ومن يصلي علي؟ والثالثة من يخبرك بما في الهميان.
يقول أولادي أنا فعلا أنا حملت مكاتيب الإمام ونقلتها إلى بغداد وقضيت شغلي على رأس 15 يوم. دخلت سمعت سامر بأجمعها تضج رجة واحدة. يقول جيت وجدت الإمام مسجى في صحن الدار وقد غسل وأدرج في أدخانه. ماكو ترى ما كان أحد يم الإمام بس صيقة للجارية وعقيد الخادم، ما حضره أحد من أهله أبدا. ومن علم الله حضوره، يقول يعني يقصد الإمام سلام الله على صاحب الأمر. الواقع دول اللي كانوا فيه في الدار، ويقول الدار لقيتها مطوقة والناس وقوف وسامرة مغلقة، الدفاتين معطلة، الناس واقفة على قدم وساق، والإمام سلام الله عليه مسجى في ضريحه. يقول دخلت، لما دخلت إلى الدار شفت الناس منتظرين، وإجا واحد قال لجعفر سيدي لقد هيئ أخوك قم للصلاة. يقول قام جعفر المعروف باللقب، يقول جيء به ليصلي. يقول وقف أراد أن يكبر بالأثناء، بعدها واقف ما كبر، وإذا بصبي في أسنانه فلج وفي شعره، يقول هو أعين أسمر في شعره أو في شعر وجهه قطط وفي أسنانه فلج، وأقبل جبل بها التعبير جبل رداءه. قال تنحى يا عم أنا أحق منك بالصلاة على أبي. يقول فنظرنا إلى وجه جعفر قد ارتد وتغير وتلون ألوانه، تقدم فصلى وصلى الناس من ورائه. يقول اجى لي حجة حاجب الخليفة، قال هل تعرف هذا الولد حتى نقيم عليه الحجة؟ قال لا والله ولم أره من قبل، أنا ما شايف هذا، ما أعرفه من قبل. يقول أبو الأديان قلت في نفسه هذه واحدة، في نفسه هذه واحدة، لأن اللي من يصلي عليه هو له الأمر من بعدي. فهيت من بعد هذا، يقول دخل إلى الدار من بعد الصلاة طلع للغلام قال لي هات جوابات الكتب. قلت هذه الثانية. ادخلني إلى الإمام. يقول دخلت أخبرني بما في الهميان. أنا يقول سألت هبت الإمام أن أسأله شأكو بالهميان، لكن الإمام أخبرني هنا وأخذ الهميان. يقول وخرج. يقول بعدنا جلوس أقبل جماعة من أهل قوم دخلوا قالوا أين الحسن؟ قيل لهم إنه توفي والنعش لا يزال مسجع. قالوا لمن الأمر من بعده؟ معنا كتب ومعنا أموال. قالوا لهم إلى هذا، أشاروا إلى جعفر، جاءوا إليه قالوا له عندنا أموال وعندنا كتب، اخبرنا ممن الكتب وما عدد الأموال. فنفض ثيابه وقام قال يريدون منا أن نعلم الغيب. لما قام إذا رسول الإمام استدعاهم قال له يا فلان أنت من أهل كذا معك كذا، فلان معك 1000 دينار منها 10 دنانير مطلية. أخبرهم قالوا بلى هذا هو الذي كلفنا بنقل الأموال إليه. دفعوا الأموال وخرجوا، وأخرجت جنازة الإمام سلام الله عليه، حملت وخرج الناس عن بكرة أبيهم. لكن اللي يؤلم الواقع أن الإمام في هالسن هذا في عمر الوالد 28 سنة في هالسن القصير عالج الموت وحده، ولكن يعون الخطب أن قائم آل محمد، أن بقية الله في الأرض حضر جنازة أبيه وصلى عليه، ونقل الإمام سلام الله عليه إلى محل قدره هاهنا ووري. ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم نظرت إلى الحسن المثنى حملته أخواله، نظرت إلى الحور حملته أعمامه، نظرت إلى الطرمة حملته عشيرته، أدارت وجها يمينا وشمالا.

جاق بالأكوان يصير للنشاب نشاب تجي اخوته وتطرد الجيمان يسجوه ما ينشان عطشان خويا شاطر عندك ما ينشان فزعنا لك من الخيام نسوان. الى هذا المكان عرف الامام يعني شافوه اللحظات القصيره ومن بعد ذلك لم يرى احتجب عن الامصار احتجب عن الانظار. سيدي يا صاحب الامر متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر الترى.

0: هلوميت يا ابن احمد سبيل وتلقى الى ان يقول هل قضيت عين فشاهدت عيني على القمر ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطز الفظيعة اترى تجيء فجيعة
1: بامر من تلك الفجيعة
2: بيوم المسموم يا مهدي نويل.

0: وفوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك،
1: فوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك.

أبونا الروح أنت وإلنا خيمة وعلى سنين القحط فوقنا غيمة. نظرة يا مولاي لهاي الوجوه ولهذا المجلس إن شاء الله يقبلها منكم.

0: من يحضر يمن ضيق تلقى بمأتم أبيك، من يحضر يمن ضيق تلقى بمأتم أبيك. دعوة مظلوم يا عم بيوم المسموم، يوم المسموم يا عم دعوة مظلوم،
1: دعوة مظلوم يا
0: أهل الجواب، أهل الجواب أبناء موسى والجواد. بعد عيني

ارفعها بدعوته دعوة مظلوم يا بعيني بخدمتكم شاعره الموفق الشاب زياد رضا الشعب يا غاتي.

الفاضي بعيدة عالشريعة وعلى جمر الخيم من تاب الشيعة على

0: حسر الرؤيا يا جت هذين وبالذكرى العسكرية نمضي الكاظمية بالذكرى العسكرية من أرض الكاظمية دعوة مظلوم يا من بيوم بيوم المسموم
1: بيوم المسموم يا مهدينا
0: دعوة
1: مظلوم يا مهدينا
0: الله يوفقكم بيوم المسموم يا من دعوة
1: مظلوم يا مهدينا
0: فوق شفوفك
1: فوق

خلنا نأتم بيك لا صلينا وترفع ايديك لا صلينا خلنا نأتم بيك لا صلينا وترفع ايديك لا صلينا وندعو وياك بطلعتك محتاجين لنظرتك ندعو وياك بطلعتك محتاجين لنظرتك دعوة مظلوم يا أبيام المسموم.

0: معانا.
1: الحمد
0: لله. يا عيني خدمتكم.

دمعت عينه انت تكفكي دمعت عينه كل اللي يدري في دمعت عينه انت تكفكي في دمعت عينه يهمس فمنا يبات ويا الباقي بحياتك يهمس فمنا يباتك ويا الباقي بحياتك دعوة مظلوم يا مهدي بيوم المسموع.

تعرف.

دمعة شهدتي الذري مثيل فراشة مجروحة ترفرف مثيل فراشة مجروحة ترفرف شلون تنام عين الأم ما تنزل

وتصيح ضلوع بس داوينا لا توج شموع بس داوينا وتصيح ضلوع بس داوينا لا توج شموع بس داوينا لهاي الطلعة البهية صوت ضلوع الزكية هاي الطلعة البهية صوت ضلوع الزكية دعوة مظلوم يا مهدي بيوم المسموم بعد عيني آخر جواب فوق شفوفه.

سمع الجرح الصدر ظل وحده حير.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا رب يا كاشف هضم كل المصاب، يا الله يا الله.

كل أمر بالصبر أمرتنا وإحنا ما عفنا الصبر وإحنا ما عفنا الصبر خير الأعمال عرف

0: نترجى يا صاحب الزمان يا رحمن يا
1: يا كاشف هذا
0: هلا فدوة فدوة إيه يا رحمن يا

رب البشر. إلى خادم الزهراء الأستاذ زيد علي العبندي. نرفع جفوف دعانا إليك يا رب البشر.

طالت سنين صبرنا حتى شيبنا الدهر، حتى شيبنا الدهر، نضحي بالروح فدوة نظرة من المنتظر النظرة.

نسمع صرخة الحق ترتفع، صرخة الحق ترتفع، يا لثار الغريب ويا لثارات الضلع.

شاء الله ما شاء الله اتشرف فيك. خادمك خادمك الى خادم الزهراء الاستاذ زيد علي العبندي. تمضي بينا الليالي والامل ما ينقطع.

على ضلوعه ايه والقطع ناحر ابنها المهدي يقطع منحاره المهدي يقطع

0: نصيب يا رحمن يا رحمن من عمر الدهر نترجى يا رحمن يا رحمن.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

زايره، هو الحسن وجد الحسن ما يرد زايره، واللي ذج عنا دنيا واخره.

وروحي محشية عطر حسين والخدمة يشبية جاي من الزيارة الأربعين بجت عيني على عمة المسلمة وعمت عيني على عمة المسلمة ومن يشم ريحة كربلاء.

0: لك أتملى
1: قلبي هواه.

0: شر من خطاك.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

قلبي حسين رايح يشوف الشمسة متكسر بقلبي يا العسكري جدك ترس طف كربلاء برمشة عين يا العسكري

روي زين العباد شقيت يلا لك الخنصر كم حافر الداسة واخذ حصته

عمتك بغربتها بس عمتك بغربتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبل جبرتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبل جبرتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها بليج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها بليج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها دخلت بثوب جديد صارت صديق وعمتك عن يعني كانت تشتغل عندها خادمة ودخلت على زينب سلام الله وزينب هدومها كلها تراب وجهها متغير من الشمس وهاي داخلة عليها بعرش وكرسي أي

عمك علنا من طاح عمك علنا ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس من طاح عمك علنا من طاح عمك علنا ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس

0: رايد اسولف همك
1: عيده ولا عيده
0: وقرا مصيبه جدك

للدميع يا العسكري، للدميع يا العسكري، وخل تبكي نرجس خاتو، خل تبكي نرجس خاتو، وعمتك حكيمة خلتوين، عمتك حكيمة خلتوين، على ما بقى عدمتو، على ما بقى عدمتو، على دخلتي الشام واهل الشام بوجهها يضحكون، على دخلتي الشام واهل الشام بوجهها يضحكون.

0: شهابك مولاي انت هم كتفوك خليني اقرا لك رايد اسولف همك يا اقرا مصيبة جدك وعمتك سولف
1: همك ولوعته
0: واقرأ
1: مصيبة جدك
0: لا تتعب لا تتعب لا إذا أنا بجالك

اتركي يا جابت لمعي ومركب عثرة رقية.

0: يا صاحب الزمان.
1: للمهدي أدعم حضرتك ياخذ الثار بثار وياي، ياخذ الثار بثار يا والده نشوف الخلق من شوفه صعب على العين، يا والده نشوف الخلق ومن شوفه صعب على العين. سوء الأمر ما ينصلح، سوء الأمر ما ينصلح،

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

قول يلا عيدك وصيح قول وياي سلام الله على خادمك عيده تؤمر خادمك شاعر هذه الرية الزهراء سيد معتزل حسيني الله الله الله يا علي

وياك يجمعنا كل ما نفترق يا الهادي دلالي بحروفك يديك يا مبابك محلاها

0: Santo Sobá. A pie.
1: سلام أبواب الحوائج.

سامروا هلا سلام اخوت النشامه لا اكمل ما اعيدك سلام الله سلام لخادم صاحب الزمان معتز.

0: خادمك لخادم الزهراء خادم العباس كرار حسين الكربلائي.
1: لما أعقد نيتي لزيارتها وأنوي القربة روحي

0: شاء الله في الحلمي.
1: الجنة تتمنى تطوف الحضره

0: راسك يا سبحان المعبود من تدخل تملك احساسك حتى النسمة تمر بي حتى النسمة تمر بي تشتمها تعطر أنفاسك
1: تشتمها تعطر أنفاسك
0: محر

بصوتك هلا بيت البهل اشتعل نرفع يدينا السماء لو قبت بوادي السماء

0: بيت الماء
1: اطمع في اعلى جواب كريم
0: شاء الله
1: يا ربي
0: على هواك
1: على هواك.

بهالدار طيبة وتدفع الهم عنك طيبة وتدفع الهم عنك

طلباتك من تحكيها بيت المهدي تشتاق عيدك البيت خادمك بس ربع عيدك الساعة هلا.

سمر منك صوتك صوتك هلا ترحب بديها سمر من تجيها سمر لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي اجتمعت الريحة علي لما تشم هواها وتشوف قبت العسكري قبت علي بسماغه اي قبت

إليك سمر من إليك سمر من سمر من فدوة فدوة الصوت سمر من يا معلي العادي لو طفت بالشدة وانت خيته يا هلا بصوتي الرافضي يا هلا

مكسور خاطر ما ترك لو مدمعك بجيته يطلع لك الباب الصحن يطلع لك الباب الصحن لو شاء

وصحن ساعة مرة مو قبة وصحن غيرة وشرف نحسها والشيعة يكفيها الفخر.

يا المهدي أمن يا المهدي أمن كل شيعتك حرسها كل شيء

تنبتر ايد النواصب لو فكرت تمسها سامر هاشمية لا ما ترد سبية سامر هاشمية لا ما ترد سبية.

0: كنا جنود العسكري، كنا جنود
1: العسكري،
0: كنا جنود
1: العسكري،
0: كنا جنود
1: العسكري،
0: لو صدرت الأوامر واحنا رجال المنتظر، احنا رجال
1: المنتظر،
0: خل تشهد السواتر، خل تشهد
1: السواتر،
0: كنا جنود العسكري، كنا جنود
1: العسكري،
0: لو صدرت الأوامر واحنا رجال المنتظر، احنا خل تشهد السواتر، وبصوت واحد للأبد، وبصوت واحد
1: للأبد،
0: نهتف على المنابر، نهتف على
1: المنابر،
0: للناصب وللداعشي أرض الوطن مقابر، أرض الوطن مقابر، أرض للمنتظر جنوده، ما نخلف الوعوده،

سامر من سامر يا حيدر علي سامر يا حيدر علي لا ما تمر نواصب والقبة والغيبة بعد ما

0: شيعي وثبت قراره ما يترك الزيارة. شيعي وثبت
1: قراره
0: شي يسوي
1: ما يترك الزيارة.
0: سمع الحجة. شيعي
1: وثبت قراره ما يترك الزيارة.
0: بالشدة تعتنيها سامر من تجيها سامر من
1: تجيها
0: سامر من تجيها.

كعبة ونطوفة بكربلة بحرام من نطوفة وسيوفة فقار وأبد ما تنغلب سيوفة.

خلي يفهم الما يفتكر، خلي يفهم الما يفتكر، والما سمع حكينا، والما سمع سامرة تبقى للأبد، سامرة تبقى راية وترف بدينا، راية وترف بدينا. وانا التحدى حسين امس، وانا التحدى حسين امس، قلوا لي هسه وينها، قلوا لي هسه.

0: سمر من سمر من سمر سمر من
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: العرش بين الكرسي بين العرش
1: شني العرش.

0: حسن وحي السنن ملهم كايا ونفسي ملهم كايا
1: قول قول قول ملهم كايا يعني
0: هي يا محضر عيتك بعد مليكت راحتها

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الخاصة عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام.

الإمام العسكري هو الإمام الحادي عشر، ولد سنة 232 للهجرة في مدينة سامراء. والده الكريم هو الإمام العاشر الهادي عليه السلام، وأمه الجليلة هي السيدة التقية الكريمة حديثة. كان الإمام يسكن في مدينة سامراء في محلة تسمى بالعسكر، ولهذا فقد اشتهر بالعسكري، وأشهر ألقابه الأخرى الزكي والنقي، وكنيته أبو محمد. بلغ عمره 22 عاما حينما استشهد الإمام العاشر، وامتدت فترة إمامته بعد والده 6 سنوات، ومجموع عمره الشريف هو 28 عاما. واستشهد وهو في هذا العمر سنة 260 للهجرة، وله ولد واحد هو آخر إمام من الأئمة 12، وهو صاحب الزمان الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد عاصر الإمام الحادي عشر عليه السلام خلال حياته خلافة 6 من الخلفاء العباسيين، وهم المتوكل، المنتصر، المستعين، المعتز، المهتدي، والمعتمد، وأخيرا استشهد الإمام في زمن المعتمد.

عن أبي هاشم الجعفري، وهو من أكبر رواة الشيعة الموثقين ومن أصحاب الأئمة عليهم السلام المقربين. قال: سمعت أبا الحسن صاحب العسكري يقول: الخلف من بعدي ابني الحسن. وعن الصقر بن أبي دلف قال: سمعت الإمام الهادي يقول: إن الإمام بعدي الحسن ابني، وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وعن يحيى بن يسار القنبري: أوصى أبو الحسن الإمام الهادي عليه السلام إلى ابنه الحسن قبل مضي وفاته بأربعة أشهر، وأشار إليه بالأمر، أي الإمام والخلافة من بعده، وأشهرني على ذلك وجماعة من الموالي. مستمعين الأحبة، لقد عاصر الإمام خلال فترة إمامته القصيرة والبالغة 6 سنوات حكومة العباسيين لثلاثة من خلفائهم، هم المعتز والمهتدي والمعتمد. فالمعتز العباسي حل محل ابن عمه المستعين، واستشهد الإمام الهادي عليه السلام أثناء حكم المعتز، واستشهد أو سم مجموعة من العلويين أيضا في ظل خلافة هذا الخليفة الظالم. وفي إحدى المرات ألقى المعتز بأخيه المؤيد إلى غياهب السجن وأمر بضربه 40 صوتا، ولم يطلق سراحه من السجن حتى خلع نفسه من ولاية العهد. ومرة أخرى أدخله السجن، ولما سمع أن فريقا من الأتراك يخطط لإنقاذ المؤيد من السجن فقد أمر بقتله، وبناء على ذلك فقد لف في لحاف مسموم وأغلق طرفاه حتى لفظ أنفاسه. وعندئذ استدعوا الفقهاء والقضاة التابعين للبلاط إلى مشاهدة جسده ليتعرفوا على أنه ليس فيه أثرا للتعذيب، وليظهروا للناس أنه مات بصورة طبيعية.

أحبتي، في غضون حكم المعتز أسر أكثر من 70 شخصا من العلويين وآل جعفر الطيار وآل عقيل بن أبي طالب الذين ثاروا في الحجاز وجاءوا بهم إلى سامراء. وكان المحبون للإمام العسكري يعيشون الضيق والعذاب في زمن هذا الخليفة المجرم، وبعضهم كتب رسالة إلى الإمام يشكو فيها من الأوضاع، فأجابهم الإمام بعد 3 أيام يحصل الفرج والخلاص. وقد تحقق ما تنبأ به الإمام، حيث ثار الجنود الأتراك الموجودون في البلاط العباسي على المعتز لأنهم رأوه لا يحقق لهم مصالحهم، واضطروه إلى خلع نفسه من الخلافة، ثم ألقوه في سرداب وأحكموا إغلاق بابه حتى هلك في داخله. وبعد المعتز استلم المهدي زمام الخلافة، وسار هذا الظالم سيرة النفاق، فكان يتظاهر بالزهد ويجتنب البذخ في الظاهر، كما أنه قام بنفي النساء المغنيات ومنع المنكرات الأخرى، وتظاهر بإعادة الحقوق العادلة للمظلومين. لكنه احتفظ بالإمام العسكري مدة من الزمن في السجن، بل وحتى اتخذ قرارا بقتله، إلا أن الأجل لم يمهله فأهلكه الله تعالى. وأثناء خلافة المهتدي ثارت طائفة من العلويين، سيق بعضهم إلى السجن وهناك لفظوا آخر أنفاسهم. أحبتي الكرام، يقول أحمد بن محمد: كتبت إلى أبي محمد الإمام العسكري حين أخذ المهتدي في قتل الموالي: يا سيدي، الحمد لله الذي شغله عنا، فقد بلغني أنه يتهددك ويقول: والله لأجلينهم عن جديد الأرض. فوقع أبو محمد عليه السلام بخطه: ذلك أقصر لعمره، عد من يومك هذا 5 أيام، ويقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف يمر به. فكان كما قال، فقتل المهتدي في تمرد للأتراك من جيشه، وحل محله المعتمد. وخلال حكم المعتمد استشهد الإمام العسكري عليه السلام، وقتلت أيضا مجموعة من العلويين، وبعضهم تم قتله بأفجع صورة، وحتى بعد القتل فقد مثلوا بأجسادهم. بعض المؤرخين قالوا أنه قد جرت معارك وصراعات عديدة في حكومة المعتمد حتى ناهز عدد القتلى 50%.

سجن الإمام العسكري عليه السلام مع أخيه جعفر في زمن المعتمد على يدي رجاله، وكان المعتمد يسألهم عن أخباره في كل وقت، فيخبره أنه يصوم النهار ويصلي الليل. فسألهم يوما من الأيام عن خبره فأخبروه بمثل ذلك، فقال لأحدهم: امضي الساعة إليه واقرأه مني السلام، وقل له انصرف إلى منزلك مصاحبا. قال المبعوث: فجئت إلى باب الحبس فوجدت حمارا مسرجا، فدخلت عليه فوجدته جالسا وقد لبس خفه وطيلسانه وشاشه، فلما رآني نهض فأديت إليه الرسالة فركب، فلما سار استوى على الحمار فوقف. قلت له: ما وقوفك يا سيدي؟ فقال لي: ترجع إليه فتقول له: خرجنا من دار واحدة جميعا، فإذا رجعت وليس هو معي. كان في ذلك ما لا خفاء به عليك. فمضى وعاد فقال: يقول لك: قد أطلقت جعفرا لك لأني حبسته بجنايته على نفسه وعليك وما يتكلم به، وخلى سبيله فصار معه إلى داره.

خرج رجل من العلويين من سر من رأى في أيام أبي محمد الإمام العسكري عليه السلام إلى الجبل، القسم الجبلي من غرب إيران إلى همدان وقزوين، يطلب الفضل، فتلقاه رجل بحلوان فقال: من أين أقبلت؟ قال: من سر من رأى. قال: هل تعرف درب كذا وموضع كذا؟ قال: نعم. فقال: عندك من أخبار الحسن بن علي شيء؟ قال: لا. قال: فما أقدمك الجبل؟ قال: طلب الفضل. قال: فلك عندي 50 دينارا، فاقبضها وانصرف معي إلى سر من رأى حتى توصلني إلى الحسن بن علي. فقال: نعم. فأعطاه 50 دينارا وعاد العلوي معه إلى سر من رأى، فاستأذنا على الإمام فأذن لهما فدخلا.

وعن زهد الإمام عليه السلام أنه قال كامل بن إبراهيم المدني: لما دخلت على سيدي أبي محمد الإمام العسكري عليه السلام نظرت إلى ثياب بيضاء ناعم عليه، فقلت في نفسي: ولي الله وحجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله. فقال مبتسما: يا كامل، وحسر ذراعيه فإذا مسح اسود وخشن على جلده. فقال: هذا لله وهذا لكم. أحبتي الكرام، نتطرق إلى عبادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حيث يروي أبو هاشم الجعفري أنه قال: دخلت على أبي محمد الإمام العسكري وكان يكتب كتابا، فحان وقت الصلاة الأولى فوضع الكتاب من يده وقام عليه السلام إلى الصلاة. وروى بعض علماء أهل السنة ومن جملتهم ابن الصباغ المالكي عن أبي هاشم الجعفري قوله: ثم لم تطل مدة أبي محمد الحسن العسكري في الحبس إلا أن قحط الناس بسر من رأى قحطا شديدا، فأمر الخليفة المعتمد على الله ابن المتوكل بخروج الناس إلى الاستسقاء، فخرجوا 3 أيام يستسقون ويدعون فلم يسقوا، فخرج كبير الأساقفة في اليوم الرابع إلى الصحراء، وخرج معه النصارى والرهبان، وكان فيهم راهب كلما مد يده إلى السماء ورفعها هطلت بالمطر، ثم خرجوا في اليوم الثاني وفعلوا كفعلهم أول يوم فهطلت السماء بالمطر، وسقوا سقيا شديدا حتى استعفوا، فعجب الناس من ذلك وداخلهم الشك، وصفى بعضهم إلى دين النصرانية فشق ذلك على الخليفة، فأنفذ إلى صالح بن عصيف أن أخرج أبا محمد الحسن بن علي من السجن وأتني به. فلما حضر أبو محمد الحسن عند الخليفة قال له: أدرك أمة محمد فيما لحق بعضهم في هذه النازلة. فقال أبو محمد: دعهم يخرجوا غدا اليوم الثالث. قال: قد استعفى الناس من المطر واستكفوا، فما فائدة خروجهم؟ قال: لأزيل الشك عن الناس وما وقعوا فيه من هذه الورطة التي أفسدوا فيها عقولا ضعيفة. فأمر الخليفة الجاثليق أي كبير الأساقفة والرهبان أن يخرجوا أيضا في اليوم الثالث على جار عادتهم، وأن يخرجوا الناس. فخرج النصارى وخرج لهم أبو محمد الحسن عليه السلام ومعه خلق كثير، فوقف النصارى على جار عادتهم يستسقون، إلا ذلك الراهب مد يديه رافعا لهما إلى السماء، ورفعت النصارى والرهبان أيديهم على جار عادتهم، فغيمت السماء في الوقت ونزل المطر، فأمر أبو محمد الحسن القبض على يد الراهب وأخذ ما فيها، فإذا بين أصابعه عظم لآدمي، فأخذه أبو محمد الحسن عليه السلام ولفه في خرقة وقال: استسقي. فانكشف السحاب وانقشع الغيم وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك،

مستمعين الأحبة، إن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه، حيث أخذ في تأليف كتاب تخيل أنه يستطيع أن يثبت فيه وجود تناقض في القرآن الكريم، وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله. وإن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري فقال له أبو محمد عليه السلام: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال له أبو محمد عليه السلام: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ قال: نعم. قال: فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنس في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك، فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن فهل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول لك أنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك، لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه، فيكون واضعا لغير معانيه. فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة، فقال له: أعد علي. فأعاد عليه، فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر، فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك. فقال: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال: كلا، ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا. فقال: أمرني به أبو محمد العسكري عليه السلام. فقال: الآن جئت به، وما كان ليخرج هذا إلا من ذلك البيت الطاهر. ثم أنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه. مستمعين الأحبة، من رسالة للإمام العسكري عليه السلام إلى واحد من كبار علماء الشيعة، حيث كانت من جملة مكاتبات الإمام عليه السلام مع أصحابه هذه الرسالة التي وجهها إلى الشيخ الجليل علي بن الحسين بن بابويه القمي، وهو من أكبر فقهاء الشيعة، وهذا هو نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله أحسن الخالقين، والصلاة على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. أما بعد، أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمي، وفقك الله لمرضاته، وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة. وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر والحلم عند الجهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمور والتعاهد للقرآن
وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العلي العظيم. واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، ومن استخف بصلاة الليل فليس منا. فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به، حتى يعملوا عليه، وعليك بالصبر وانتظار الفرج. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أعمال أمتي الفرج، ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، وهو الإمام القائم عليه السلام. فاصبر يا شيخي ومعتمدي أبا الحسن، وأمر جميع شيعتي بالصبر، فإن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، والعاقبة للمتقين. والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا، ورحمة الله وبركاته، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الخاصة عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. في الختام نترككم بأمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خدي عن جروح ابو المهد الفجيلة ما تعالج بسمة وما حد من هلا يما يشيلة سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي سالف يا دمع خدي عن جروح ابو

عجيب سمه وما حد من هلا يما يشيله وما حد يبكي عيد راسه

جرح المسموم ورخص دمي. أتمنى تجاوبني اليوم. اليوم وكل يوم تنزل ضلع من السجية من سم الغدا يتشوق قلبه ريحانة نبي شيعوق. يا سامر هنيالك يا سامر تنعمت بدفوع عطره وعبيد.

0: الوريد فتح بديارك بشر ما صح نظيره.
1: اي والله دخيلك يا مولاي.
0: هنيالك يا ست ويا يحكي هنيالك يا سامر
2: عيده
0: هنيالك يا سامر تنعمت بدفوع الضروع عبيره من نور الورد فتح بديارك بشر ما صح نظيره بقاعد كم فرق.

0: يحضرون عشيرة عشيرة ولا هني عليك يا سامر تنعم تبكفو هني عليك
1: اي والله
0: تنعم تبكفو عطرة وعبيرة من نور الورد فتح من نور الورد.

الموصي مات المقدور مات المقدور مو يا مهلا بديرة غريبة اي مثلي

0: ريحانة نبي شيعون الماء الماء يقدمونا وما يشرب ريحانة نبي شيعون غربة اليوم وكل يوم ينزف ضلع مني نزيتية جرح المسموع
1: رخص دمع
0: اليوم.

0: يوم وكل يوم ينشف ضلع
1: ولا ولا يل تسمع بواجين يل تسمع بواجين دمعتنا ونعاوينا الحضور.

انا لبوكتي المدامعنا التمينا وتجمعنا برحيمتك. هل يوم الدمع يسوى؟ هل يوم الدمع يسوى؟ كلنا نروح حليف في دول دميعتك. من نذكرك يا ابو الشيمة نذكر طيحة الخيمة على عمتك.

0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضور.
1: قادم آل محمد أحمد الهلواوي بوي مأجور مأجور إيدك فدو.
0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضورتك وبوكت المدامعنا.

بدنا نروح حليف بدو دمعتك نذكرك يا ابو الشيمة ذكرك يا ابو الشيمة ونذكر طيحة الخيمة على عمتك نصرخ ونعي

عاش من قد عذابه من عين القلب دمعي لنصب ريحانة نبي شيعونه من عين القلب

0: مستهلك هذا.
1: عليها

ما قطع ولا منحر وما صاح العطش فطر دليلي ختمة عنده يسبوها وتصرخ من يضر

ودروب الشام انت لعيشت تنحب عليها يا صاحب الزمان. ما عنده خيام بهن اخت محروم.

0: الوحد والهجر جرح المسمور
1: رخص دمع حامل حمية
0: اليوم وكل يوم.

0: يوم ممكن
1: حلو يا علي
0: ينزف اسمع علامات الفرج والضحك.
1: اللهم عجل لوليك الفرج يا الله.
0: علامات الفرج وضحت وساعات القصص اضحت جريح.

0: السابع إذا برج السماء السابع نجيب قايل عن علي الرابع إذا برج السماء السابع نجيب
1: أي والله نجيبه
0: القايل
1: قم
0: القايل عن إذا برج السماء السابع نجيبه نحرك نسلبي ونذبح الخلو بت علي تصبح غريب غريب يلا

إذا برج السماء الساب نجيبه نحرق نسلبي ونذبح الخلو بتعلي تصبح قريبة ما ننسى الباب.

يعقوب نبي.

0: خبر
1: إلى كل الهواشم.
2: هذا الخبر إلى كل الهواشم، عدكم علم غصن المكارم، صوت ارتفع كل ما بنبرة،
3: صوت ارتفع كل ما بنبرة عتب، ما حد فزع يا اهل الغيرة شعجب.

لخادم الحسين، لخادم الزهراء الشاعر، الأستاذ الموفق وسام الشويلي. نعينا ناده حيهم.

0: يا الله يا الله عيدكم علم ذيب الغصن المه ما تعبت يا روحي هذا الخبر
1: إلى كل الهواشي
0: عفية عفية
1: عيدكم علم ذيب الغصن المه
0: ما أسمع صوته
1: هذا الخبر
0: نشامه
1: إلى

ما يفزعوهم شيمكم لا يراوعوهم يفزعوهم شيمكم لحقوا عليهم واحد يجيهم لحقوا

0: شباب لا تتعب انطيني صوتك.
1: كل
0: أعلى سمعني.

حكم علي. والمهدي وحده هل شده اقرا وياي.

روحة ومطلوب روحة، هوايا جاي روحة.

نار واحنا الحطاب ما حد فزع يا اهل الغرش عجب بيني العيد.

بل هذا أخير جوابك لا تقصر بي. يلا هذا الخبر إلى كل الحسينية.

0: ينزف غير احنا
1: سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي الفجيله ما تعالج بسمه وما حد منها لا يمه يشيله سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي سالف يا دمع خدي عن جروح ابو اقرايا سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي الفجيله ما تعالج بسمه وما حد من هلا يمه يشيله وما حد يبكي عيد راسه.

دنع بصوت المحديث مع ونحيله ونحيل اشتن عبويه.

0: ينزل
1: جرح المسموم
0: جرح المسموم
1: رخص دمه أتمنى تجاوبني
0: اليوم سم الغدا يتشوق قلبه ويحانة نبي شيعوه
1: من سم الغدا
0: يا سامر هنيالك يا سامر تنعمت بدفوع عطره وعبير

0: الوريد فتح بديارك بشر ما صح نظيره.
1: اي والله دخيلك يا مولاي.
0: هنيالك يا سامر عيدا،
2: هنيالك يا سامر
0: تنعمت بدفوع عطرة وعبيرة من نور الورد فتح بديارك بشر ما صح نظيرة. بقاعد

0: عشيرة عشيرة ولا هني عليك يا سامرة تنعم تدفو هني عليك
1: أي والله
0: تنعم تدفو عطرة وعبيرة من نور الورد

يصيح مات المغدور مات المغدور مو يا مهلا بديرة غريبة.

ريحانة نبي شيعون الماء الماء يقدمونا وما يشرب ريحانة نبي شيعون غرمة اليوم وكل يوم ينزف ضلع مني نزيتية جرح المسموم رخص دمع اليوم ريحانة نبي شيعون من سم الغد.

يوم وكل يوم ينشف طينا ولا ولا يل تسمع بواجينا يل تسمع بواجينا دمعتنا ونعاوينا الحضور

جمعنا برحيمتك. هل يوم الدمع يسوى؟ هل يوم الدمع يسوى؟ هل يوم الدمع يسوى؟ كلنا نروح لف دول دمعتك. من ذكرك يا ابو الشيمة نذكر طيحة الخيمة على عمتك.

0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضور
1: قادم آل محمد أحمد الهلواوي بوي مأجور مأجور ايدك فدوة
0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضور

نسوى كلنا نروح حليف دول دميعتك نذكرك يا ابو الشيمة ذكرك يا ابو الشيمة ونذكرك

يستهلك هذا.

من شالو جنيت حاضر ماكو بصدر ثر حافر.

حروق ايديها ودروب الشام انت لعيشت تنحب عليها.

اخت محروم فيها ودروب الشام انت لعيشت تنحى

0: الوحد والهجر جرح المسمور
1: رخص دمع هذه الحمية
0: اليوم وكل يوم.

0: اليوم وكل يوم اسمع علامات الفرج والضحك.
1: اللهم عجل لوليك الفرج يا الله.
0: علامات الفرج وضحت وساعات القصص أضحت جريح.

0: السابع إذا برج السماء السابع نجيب قايل عن علي الرابع إذا برج السماء السابع نجيب
1: إي والله نجيبه
0: القايل عن علي الرابع القايل عن علي الرابع إذا برج السماء السابع نجيب نحرك نسلبي ونذبح الخلوبة علي تصبح غريب.

كف وكم مصيبة. لقايل عن علي الرابع، لقايل عن علي الرابع، إذا برج السماء الساب نجيبه، نحرق نسلبي ونذبح الخلو بتعلي تصبح غريبة. ما ننسى الباب

قبة نبي.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وينك يا غايب والد وعاتب؟ أنا أبوك العسكري، وينك يا غايب؟

جرح بسمار وباب بنار، جرح بسمار وباب بنار، وعطش وخيول وذبيح أبدي بولب يا جريح، عطش وخيول وذبيح أبدي بولب يا جريح. يلا

0: سين صدره ينسحب كربلاء كربلاء ما
1: تنسي
2: يلا يا لا عظمها بكربلاء واحكي يا لوعه يا لا عظمها بكربلاء واحكي يا لوعه ويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوعه ويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوعه شيخ العشيرة نشالي بحصيرة شيخ العشيرة نشالي بحصيرة أنا

0: حسين ذرية الزهراء سيد محمد الموسوي.
1: مرت سنين رايتك وين
2: دلة،
1: مرت سنين رايتك وين
2: عجبت،
1: مرت سنين
2: احكي
1: رايتك وين حسين طاحت رايته والحواف داسته، ولا حسين طاحت رايته والحواف داسته، ولي وعلى رموح راي

0: الغيرة هي الكتلتة اسيوبهم ما ذبحتها الغيرة هي الكتلتة يلا من شافين مخيم دوا وعطشة سكينة
1: هنا مات العباس
0: ولي من شافين مخيم دوا وعطشة سكينة ولي تبعو يمينة والسهر نابت بهان تبعو يمينة والسهر نابت يلا يلا يلا يلا ومن طاح أخوها زينب سبوها من طاح أخوها أعلى من طاح أخوها ضبها زينب سبوها أنا أبوك العسكري وينك يا غالي

داير علينا سيد محمد الموسى وشاعر هموية. يلا يلا يلا ثاني عاشور هدمي القبور داير.

ولا وانا روح تعذب يلا سمرة ما ادري ايش كم جريح فيها لو تدري ولا سمرة بيها كم جرح فيها لو تدري يحقون ابوي على القبر وهدموا قبري يحقون ابوي على القبر وهدموا

ان شاء الله تذكر امامك والظما طيحت الرايه باجر يا ابويا بكربلاء توقف وايه تذكر امامك والظما طيحت الرايه تذكر محامل هوجاج حمايل تذكر محامل هوجاج حمايل انا ابوك العسكري وينك يا غايل انا

مات أخذوا زينب عمتك بويا عجل طلعتك أخذوا زينب عمتك بويا بويا عجل طلعتك وهلي

من قصر من عقب ذاك الخدر وهلي بتعلق طب القصر يلا عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح اسمع ولا طلع السهم من ركبته وخل ترد روح ويلي رايه بيمينك لا تغفى عينك رايه بيمينك ايدك لا تغفى طبحه رايه بيمينك لا تغفى رايه

النور قابل حبكم يقيطعون

هلا هلا هاي وفادة في ايدك من كل وطن يا ابو المهدي تسحق قطار ومي

يا الحسن آه ما تخوفنا سيوف الحاقدي، احنا الكم مثل عابس والحسين، علو فم ربينا مير المؤمنين، علو فم علمنا مير المؤمنين. يا الحسن وافعالنا يذكروها، يا الحسن آه أبد ما ننسى مصابك يا غريب.

0: ذا أو تنقص عيون الذي يكرهوها.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: هل خدام شرف إلها تخدم بسامرة؟ اليوم كلكم خدم، وخصوصا خدمت العتبة المقدسة، هاي هدية مني إلكم. هل خدام شرف إلها تخدم بسامرة؟ سمعني. هل خدام شرف إلها تخدم؟ هل خدم عفية؟ هل شرف إلها تخدم؟ هل خدم؟ هل خدم؟

هاي سامرة وعشق فدوة فدوة روح لك هاي سامرة وعشق وارتفع بجفوف ابو صالح لوانا الله الله وارتفع بجفوف ابو صالح لوانا سمع للمولى بعد مرة.

وهاي نعمة نخدم بهالمرقد توحدت كلمتنا واعتلت صار توحدت هالخدام شرف إلها تخدم سمعني هل الخدم كلها غيرة وبيها عد رفرفت راياتنا رفرفت راياتنا الله الله الله رفرف

خادم الحسين تحسين الخفاجي. شوف قبر العسكري شوف المنارة روحك ترد يما من تقرأ الزيارة رد وياي.

هناك مولاي كل من حاير بهمه وغمه سيدي كعبة العشاق للناس الحيارة الما يزور العسكر عمره خسارة بدو اروح لك الما يزور العسكر عمره خسارة بعد مرة للإمام المهدي

نسأل الله على الخدم خير يديمة خير يديمة والهوى بسما الريا محلى نسيمة والهوى بسما نشتم نشتم نشتم والهوى بسما عفية عفية. ليش يقول الشاعر هذا الكلام؟ ليش؟ ليش؟ لأن هذا الهوى الآن يشتم منه صاحب الزمان الإمام المهدي وياي وياك بهذا الهوى يشتم. فدوا روح لأنفاسك سيدي. نسأل الله على الخدم خير يديمه خير يديمه والهوى بسمر يا محلى نسيمة والهوى بسمر يا محلى نسيمة اي احنا نخدم نرجس ونخدم حكيمة احنا نخدم نرجس ونخدم حكيمة.

0: نباوع لهم وبدمعنا الناطر ونفرح بخدمتنا واعتلات صار. رد وياي افرح
1: بخدمتنا واعتلات صار.
0: هالخدم هالخدم هالخدم شرف إلها
1: تخدم
0: بعد مرة. هالخدم كلها غيرة بيها عد. رفرفت راياتنا رف واعتلت اي كلنا صحنا بصوت يا رب البرية كلنا صحنا بصوت يا رب البرية يمتى يظهر صاحب الطلعة البهية يمتى يظهر يمتى يظهر صاحب المنتظر يصيح يصيح يمتى يظهر اي كلها تنتظر الاسود الحيدرية كلها تنتظر الاسود
1: الحيدرية
0: سمعني سمعني كلها تنتظر آية هذا راعي المارجلو راعي

0: عنوانه هالشعار كل دقيقة ينولد ويانا نفخر بحجتنا واعتلات صارخة نفخر نفخر بحجتنا واعتلات صرختنا.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: يا طهر يا ذخر يا خدر كوثري.
3: يا طهر يا ذخر يا خدر كوثري.
2: يا وطن يا سكن وفل عسكري.

الإمام الحسن العسكري، خادم الإمام الحجة، الشاعر المخلص الموفق ميثاق الحمداني.

عنا العسكري انت ما شفتي همه بفقد ابو اليمه عمتك ما

حسين يا حسين يا حسين يا حسين الليلة يا نرجس لو اجت حرمة وسط العزية.

خاطر يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء العسكري تغسل واندفن والجرح بالخواطر لكن حسين بكربلة فوق داسة حوافر المهدي صلى على العسكري وابو الاكبر بوات

من تدور مرة تلقى منا ضلع ومرة تلقى لخنصر.

الصعبة يا نرج زينبك على أخوه من تدور، مرة تلقى من ضلع مرة تلقى لخنصر، حسب لي خيول بكربله

جسم الحسين توزع اكتار واخت الحسين سبوها الاشرار.

0: لا يحرس عظم الله جريت يا مولاي يا صاحب الزمان يفرح الزهرة وقبرها لا يحرس عظم الله جريت يا مولاي. يلا شباب أخير جواب يا طهو
1: الله ما تعب.
0: تجمل هالصوت.
1: هنيئا لك. الله يبارك فيك.

لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني. عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. ليل صبري يرتقب طلعت نهارك. يا حبيبي الروح دلني على دارك. صيح يا حبيبي.

ودعتني و... اي شوقي يتخطى قانون الزمن شوقي منذور لك يا ابن الحسن شوقي استني كل لحظة تمر وينك وينك

كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبر عايش بسحرك أنا وصاير رهينك عيني ظلت شابحة غرة جبينك صيح عيني ظلت شابحة

0: تكسيح وانت
1: اسال عليك
0: كل عمري عايش اضل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير تعيش وحدك

سالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي.

حين تشكت خلي راحت داخل تشكي من تشكي ياهل يسمعك.

كربلاء. سيدي وعليك مشي نحر الحسين، سيدي وعليك شوفتك يا ابن الحسن.

0: عليك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش
1: ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك
1: بارك الله فيك مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل أشكناني
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم الحج أنت تحضر كل سنة هناك بموسم الحج أنت تحضر كل سنة رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك رحت مكة وقلت يمكن لكن ظلت بالقلب حسرة على فرقاك لكن ظلت بالقلب غايب والغيبة بس عن النظر
1: صوتك صوتك
0: لا جنك ويانا تحضر وبيا وقت عيني تقر وينك حسيني
1: أسأل عليك

ما ظل على فراقك مسجدي السهلة انشفى عن بكائي عن بكائي هلا

بهتك يا ابن الحسن دايم ندائي ابن بهتك يا ابن بسمك تدري ايش كثر صاح القلب كم وردة زارع بالدرب بسمك يا المهدي خلصت العمر وينك صيح وانا اسال عليك كل عمري عايش كل عمري عايش على فراقك ما شاء الله يا اللي متفضل علي انا في اضعف عطفك

جدي حفنا يمت قدام الملل صافح جفه يا الله يمت قدام الملل توقف وتصلي جماعة احنا خلفك يا الله توقف وتصلي جماعة احكي ويا سيدك

0: تحيي المهج يمتى يا سيدي يوم الفرج يمتى نتهنى ونشوف النصر وينك سمعني وأسأل عليك ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك انت عد نشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكي كل عمري عايش كل عمري عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: قلبهم من تبحر خلي ينقرضون يا نوح قلبهم من تبحر خلي ينقرضون
1: بدلها الوادي.

الدهر من تمر عليه مواسيم، مو تعرف من أجل العترة مخلوق الكون، مو تعرف من أجل العترة.

خليفة بالأرض رادى يعمر يعمر يعمر هالبشر رادى خليفة هالبشر لله خليفة بالأرض رادى يعمر ومو حلال الهوى وياها خسارة لو ظلت تدمر الجاهل الفارغ بطبعه زل

نطاق الحوزة وبكل عبقرية واجه التنصير وأفسد منها فكر الناصبية أو ناس عار المرأة عدها وبيدها تدفنها حية. الح-

0: سم أسود عباس الوادم من يرضعون، سم أسود عباس الوادم من يرضعون، ضدنا نلقاهم من عيش وياهم، ضدنا نلقاهم من عيش وياهم، خلين قرضون يا نوح قلبهم،
1: يا نوح قلبهم من كبح خلين قرضون،
0: ما شاء الله يا نوح قلبهم.

تذبح المظاهر أو كل زمن ضدنا تدعو النارها وضد المنابر أو عملاق منبرنا فهم

0: أوحب عترتك والشعائر والفئران بثوب الخدمة مني قرضوا والفئران بثوب الخدمة مني قرضوا خيطي حلموذنب ومن هذا الموكب خلين قرضون
1: خلين قرضون
0: هلا هلا هلا يا نوح قلبهم من تبح
1: خلين قرضون
0: يا نوح
1: قلبهم من تبح

الطوسي والخائي ومعارف عبد الحسين الأميني، أو حوزة مواكبنا بورع من

او مصد للهجمة صبرنا الغيمة الغيمة لا تجمل نهرنا مايها اصلا.

الله يوفقكم. قلب الكوثر قلب ما شاء الله.

0: ويا المهدي بالعين اهل الجواب ويا المهدي بالعين دمعة دمعة
1: دمعة
0: العسكرية الله يعلي شانكم خدام الحسين ويا المهدي

تطلع شاهد دمع عزة. بس هالجواب خليه على للعسكري ما شاء الله. ويا

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

قول يلا ايدك وصيح قول وياي سلام الله على خادمك عيده تؤمر خادمك شاعر ذرية الزهراء سيد معتز الحسيني الله الله الله يا علي.

انتوا شباب فيه سلام ابواب الحوائج.

سلام اخوت النشامة لا اكمل ما اعيدك سلام الله سلام خادم صاحب الزمان معتز

0: خادمك لخادم الزهراء خادم العباس كرار حسين الكربلائي.
1: لما أعقد نيتي لزيارتها وأنوي القربة روحي تحس ياها الناس

0: شاء الله في الحلمي.
1: الجنة تتمنى تطوف الحضره

شك. يا سبحان المعبود من تدخل تملك إحساسك حتى النسمة تمر بي حتى

0: بيت الماء.
1: اطمع في اعلى جواب كريم
0: شاء الله.
1: على هواك على هواك.

0: الصيح ردتها الراية الصيح أهلين بكم يا زوار هلا
1: أهلين بكم يا زوار
0: هالمرقد رجعت تخفق أعلى

ينطنه طلباتك من تحكيها بيت المهدي تستاهل عيدك البيت هذا بس ترفع عيدك الساق هلا.

من تجيب سامر من تجيب صوتك صوتك هلا ترحب بديها سامر من تجيها سامر لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي اجتمعت الريحة علي لما تشم هواها وتشوف قبت العسكري دبت على بسماها اي قبت على بسماها بترابها تراب النبي دم فاطمة بثراها بحجار من نور العرش رب العرش بناها عطر النجف عطيرها تشتم من تمرها عطر النجف عطيرها

لك سمر من لك سمر من سمر من فدوة فدوة الحصوت سمر من يم علي العادي لو طفت بالشدة وانت خيته يا هلا بصوتي الرافضي يا هلا

مكسور خاطر ما ترد لو مدمعك بكيته يطلع لك الباب الصحن يطلع لك الباب الصحن لو شافك اعتنيته يتلقى من يزوره صاحب نفس غيوره يتلقى من يزوره

وصحن سامر مو قبة وصحن غيرة وشرف نحسها والشيعة يكفيها الفخر.

المهدي يا المهدي أمن يا المهدي أمن كل شيعتك حرسها كل شيعتك

تنبتر ايد النواصب لو فكرت تميسها سمرها شمية لا ما ترد سبية سمرها شمية لا ما ترد سبية.

العسكري كنا جنود كنا جنود العسكري كنا جنود لو صدرت الأوامر وإحنا رجال المنتظر إحنا رجال خل تشهد السواتر خل تشهد السواتر كنا جنود العسكري كنا جنود لا صدرت الأوامر وإحنا رجال المنتظر إحنا خل تشهد السواتر وبصوت واحد للأبد وبصوت واحد نهتف على المنابر نهتف على للناصب وللداعشي أرض الوطن مقابر غير أرض الوطن مقابر أرض للمنتظر جنوده ما نخلف الوعوده للمنتظر جنوده ما نخلف الوعوده أرواح تفتديها سامر من تجيها سامر من سامر سامر من

سامر من سامر يا حيدر علي سامر يا حيدر علي لا ما تمر نواصب والقبة والغيبة بعد ما

0: شيعي وثبت قراره ما يترك الزيارة. شيعي وثبت
1: قراره شي يسوي
2: ما يترك الزيارة.
1: سمع الحجة
0: شيعي
2: وثبت قراره ما يترك الزيارة.
0: بالشدة تعتنيها سامرة من تجيها سامرة من
2: تجيها
0: سامرة من تجيها.

كعبة ونطوفها بكربلة بحرام من نطوفها وسيوفها فقار وأبد ما تنغلب سيوفها.

خلي يفهم الما يفتهي، خلي يفهم الما يفتهي، والما سمع حكينا، والما سمع سا مرة تبقى للأبد، سا مرة تبقى رايا وترف بدينا، رايا وترف بدينا، وانا التحدى حسين امس، وانا التحدى حسين امس، قلوا لي هسه وينها، قلوا لي هسه

عاكل من تنتخب عليها سامر من تجي سامر من سامر.

قبره أنا تطوب الله الله تطوب اليوم على الراس حزين الزهرة اي حزين الزهرة صغار وكبار اجت فيه تون بالحضرة أنا تون

خادم الحسين تحسين الخفاجي. الله الله كل سنة نشوف قوافل عددها هواية عددها هواية. كل سنة نشوف قوافل عددها هواية عددها هواية مثل

هلطة ثوب الأسود

مهدينا عشق يا مولاي حضرت شيعة، والله للموت عهدنا أبد ما نبيعه أبد.

زيارة نزورك نحس بالنعمة، كل زيارة نزورك نحس بالنعمة، نحمد الله أو نشكره على هاي الخدمة، على هاي كل زيارة نزورك نحس بالنعمة، أنا نحس بالنعمة، نحمد الله ونشكره على هاي الخدمة، على هاي المواكب على دروب إلك متحزمة، إلك متحزمة.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: هذا الخبر إلى كل الهواشم.
2: هذا الخبر إلى كل الهواشم. عدكم علم غصن المكارم صوت ارتفع كل ما بنبرة عتب.
3: صوت ارتفع كل ما بنبرة عتب. ما حد فزع يا اهل الغيرة شعجب.

لخادم الحسين، لخادم الزهراء الشاعر، الأستاذ الموفق وسام الشويلي. ناعينا ناده

ما حد في زعله واخذ بيد ثاره كم واحد لكم صوفة وحش داره ولي ما حد

فزعوا بشيمكم ليراوعوهم فزعوا بشيمكم لحقوا عليهم واحد يجيهم لحقوا لحقوا

0: شباب لا تتعب انطيني صوتك.
1: إلى كل الهواش
0: أعلى سمعني.

عليكم علي. هلي على شدة والمهدي وحده، هلي على شدة. اقرأ وياي.

روحه ومطلوب روحه وايه جاي روحه ومطلوب.

بل هذا أخير جوابك لا تقصر بي. يلا هذا الخبر إلى كل الحسينية. كل الحسينية.

ريحانة نبي شيعون غربة اليوم وكل يوم ينزف ضلع من سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي الفجيلة ما تعالج بسمة وما حد منها لا يما يشيلة سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي سالف يا دمع خدي عن جروح ابو المهدي الفجيلة ما تعالج بسمة وما حد من هلا يما يشيلة وما حد يبكي عيد راسه.

دنعة بصوت المح عدي سمعة ونحيلة ونحيلة اشتن عبويه

0: الجرح المسموم
1: وخص دمي أتمنى تجاوبني
0: اليوم وكل سمي الغداء يتشوى قلبه ويحانة نبي شيعوك
1: من سمي الغداء
0: يتشوى
2: قلبه
0: ويحانة نبي شيعوك
2: اليوم
0: يا سامر هنيالك يا سامر تنعمت بدفوع عطرة وعبيد

0: وريد فتح بديارك بشر ما صح نظيره.
1: اي والله دخيلك يا مولاي.
0: هنيالك
2: يا سامر
0: عيدا،
2: هنيالك يا سامر
0: تنعمت بدفوع عطرة وعبيرة من نور الورد فتح بديارك بشر ما صح نظيرة. بقاعد كم فرض

0: عشيرة ولا هني عليش يا سامرة تنعم تدفو هني عليش
1: أي والله
0: تنعم تدفو عطرة وعبيرة من نور الورد

يصيح مات المغدور مات المغدور مو يا مهلا بديرة غريبة اي مثل

الغربة ريحانة نبي شيعون الماء ما يقدمونا وما يشرب ريحانة نبي شيعون الغربة اليوم وكل يوم ينزف ضلع مني لزيتشية جرح المسموم رخص دمع اليوم وكل يوم ريحانة نبي شيعون من سم الغدر.

يوم وكل يوم يمشي بطينا ولا ولا يل تسمع بواجينا يل تسمع بواجينا دمعتنا ونعاوينا الحضور

0: ابوك يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضور
1: قادم آل محمد احمد الهلواوي ابوي مأجور مأجور ايدك فدوى
0: يا لتسمع بواجينا دمعتنا وتعازينا الحضور أبوك تلمدامعنا لتمينا وتجمعنا برحيمتك أهل يوم الدمع يسوى كلنا نروح لفت والدمعتك نذكرك يا أبو الشيمة ذكرك يا أبو الشيمة ونذكر طيحة الخيمة على عمتك نصرخ ونعيم.

نصرخ ونعيد آية العطش آية الخرابة صرخات تري ليالي داع

يستهلك هذا.

من شالو جنيت حاضر ماكو بصدر ثر حافر.

محروق ايديها ودروب الشام انت لعيشت تنحب عليها يا

الوحد والهجر جرح المسمور رخص دمع الحمية اليوم وكل يوم.

0: يومك يا علي يبزب اسمع علامات الفرج والضحك.
1: اللهم عجل لوليك الفرج يا الله.
0: علامات الفرج والضحك.

0: السابع إذا برج السماء السابع نجيب قايل عن علي الرابع إذا برج السماء السابع نجيب
1: أي والله نجيبه
0: القايل
2: قم
0: القايل عن جسم السابع نجيبه نحرك نسلبي ونذبح الخلو بت علي تصبح غريب غريب يلا

ذبح لقايل عن علي الراح إذا برج السماء الساب نجيبه نحرق نسلبي ونذبح الخلوب.

عقوبة نبني الفاطمة بيت الله يقوبة ريحانة نبي.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ايه.

0: هلا هلا
1: هاي وفادت ايدك من كل وطن يا ابو المهدي تسحق قطار ومعين.

يا الحسن ما تخوفنا سيوف الحاقدي، احنا الكم مثل عابس والحسين، علو فم ربينا امير المؤمنين، علو فم علمنا امير المؤمنين، يا الحسن وافعالنا يذكروها، يا الحسن ابد ما ننسى مصابك يا غريب.

وفقا عاك لخادم مولاي الحسين صلوات الله عليه، خادم مولاي الحسن العسكري عباس الشبلاوي.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا طهر يا ذخر يا خدر كوثري،
2: يا طهر يا ذخر يا خدر كوثري،
1: يا وطن يا سكن وفل العسكري،

الإمام الحسن العسكري، لخادم الإمام الحجة الشاعر المخلص الموفق ميثاق الحمداني.